0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشفوا فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى

0: فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياة نعمتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس من كتاب النبي لجبران.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: جول جول جول جول.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعملاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفة.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال، الاحتلال، يا عمي هو الاحتلال، ما أنا عايزين نسوي مقاطع يا زلمة، هو الاحتلال، ما أنا عايزين نسوي من هون، يا عمي مشان الله جنتونا، قسما بالله كرمتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلو أنا بلا توافق رفلاكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
5: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: نقلاً للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بدي يدفع مخالفة ولا بدي أروح على الارتباط ولا بدي أروح على الدفاع المدني ولا بدي أروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم جبل للناس يا عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
1: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء بدي بقولك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعطيني سوم قرب يا جماعة هو الاحتلال ما نعطيني سوم هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما ترفوا شرفناكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
4: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 2743419 أو 2743420.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج طل الصباح. والصبح شو بنقول؟
1: صباح الخير.
0: والظهر شو بنقول؟ ظهر الخير. والمساء شو بنقول؟ مساء الخير. يعني خير بخير وزيادة الخير خيرين. يا هلا ويا مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا بكل اللي صحي وصحصحوا، بكل الناس المحترمة الطيبة الأصيلة الكويسة، الناس أولاد الناس بنات الناس، صباح الخير، صباح الورد، صباح الأشياء الحلوة، صباح القهوة السادة الجميلة المعمولة بمزاج وبرواق وبحب، يعني زي ما بقولوها صباح العمل والجد والاجتهاد للموجودين الآن بالأماكن المختلفة، الله يقويهم والله يعطيهم العافية والله يسعد صباحهم. كل الناس اللي قاعدة ما بين يعني صحصحة وما بين روحة وجي وكذا، بنكون إن شاء الله ربنا يهدي بال كل يوم. للسائلين عن هذا اليوم الأحد شو بيعني لك، أحد أو اثنين أو ثلاثة، يعني يمكن 50% من الناس اليوم في ظل هاي الظروف مش هتفرق كثير إذا كانت الأحد ولا الجمعة، وفي ناس لا بيستنوا الأيام يوم بيومه وبعدوا الساعات ساعة بساعتها. اليوم الأحد 9 آب 2026 الموافق أيضا ل 26 صفر 1448 للهجرة النبوية الشريفة. ويا ريت صباح الخير للجنود المجهولين، الناس اللي بيكونوا ورا الناس، يعني الناس الداعمين للناس، الناس اللي دايما بيكونوا مستعدين ل خلنا نقول تقديم اللوجستيات، الناس اللي ما بيبينوا على الشاشات، الناس اللي ما بيبينوا تحت الأضواء، الناس اللي بيكونوا مثلا يعني نقربها أكثر وراء الكاونتر، الناس اللي موجودين بيجروا العمليات المختلفة الكذا وإلى آخره، وفي ناس بيكونوا دائما هم اللي بالوجه. كيف أنا هلا مثلا في عنا سعد وفي عنا شادي وفي عنا يعني ناصر وفي إلى آخره، فكل هاي الأمور من أجل أن يقدم لكم برنامج طلة صباح، هذا عدا عن الزملاء والزميلات الموجودين بالشبكة الإذاعية والتلفزيونية، الله يصبحهم بالخير والله يعطيهم ألف ألف عافية ويا هلا ومرحبا. واللي موجودين هون صباح الخير، واللي موجودين هون على المشاهدة كمان صباح الخير. من أين يبدأ الواحد؟ يعني لو أنا أعطيتك الميكروفون كمتابع كمستمع كمشاهد، لو أعطيتك الميكروفون يا شادي من أين تبدأ هذا البرنامج؟ سعد من أين تبدأ هذا البرنامج؟ من وين؟ من النص؟ حبيتك. من وين تبلش؟ لا، في ناس بلشوا من الآخر، يعني مثلا الصفحة الأخيرة، بيمسك الصفحة الأخيرة ويعني في الصفحة الأخيرة بقول لك هل السلطة أكثر صحة من الساندويتش، وحدة ثاني بكرهها هل السلطة أكثر صحة من النظام العادي الدولة، يعني لماذا يختارك البعوض دون غيرك؟ والله العظيم موضوع مهم جدا، أقسم بالله بيكونوا قاعدين 4-5، واحد بظل يتلسوع، واحد بظل يعني يتنكوز، واحد بظل يقول لك يا عمي شو، والتانيين قاعدين ما لهم مش دخل، يعني مش حاسين بالموضوع. ففي دراسة علمية على هذا الموضوع بتقول انه يا شادي اذا دمك حلو البعوض بالحقك، واذا دمك حلو بلس البعوض بتحلى، يعني خلاص من اول وجبة برجعش بياخد كفايته. لماذا على الحلوين؟ يعني مسوس بتقولكم على الحلوين، يمكن يكون العكس ما بنعرف. فلا بنشوف اليوم ليش البعوض بيختار حدا غير حدا تاني، وهي حقيقة مش يعني مش انه هيك، لا هاي علميا مثبتة.

الملفات اليومية اللي طبعا اليوم متابعة أيضا موضوع التربية والتعليم، موضوع المعبر وسعد بوكلي أنه بدهم يبلشوا يطبقوا الدفع الإلكتروني على المعبر للمغادرين. احنا لا مغادرين ولا متغندرين، احنا قاعدين ومتصدرين ولا رايحين ولا جايين. الواحد يدوب يطلع من داره لشغله ومن شغله لداره يعني، وإذا في طق هانة ولا هانة عزوم يدوب يعني، وثلثينهم بنروحش عليهم. فاللي مسافرين رافقتكم السلامة، اعملوا حسابكم انه يعني شو اسمه على رأي آية، هنا قاعدين ومزروعين في هالبلد يعني، احنا والزيتون واحد، احنا والكنبايات واحد والشجرات اللي باب الدار واحد يعني، انت مش هتفرق كثير معاك القصة يعني، لو انك شجرة، لو انك كنباية، لو انك عمود كهرباء، لو انك حيطة، نفس الفيلم يعني، مش كثير هتفرق. اما في

وانه كيف بتطلعوا هم للاحتجاج اللي متواصل من قبل الناس والتربويين اللي قاعدين بيقولوا وقاعدين بيقولوا لا وكذا والى اخره, وفي انقسام, يعني بتحس في انقسام بالقصة هاي بشكل او باخر. الله يجيب اللي فيه الخير, الله يجيب اللي فيه الخير. اخبار ما اخبار, يعني تشوفوا شو في في الدنيا اخبار, اعطيكم شويه سمت بدن هيك على السريع. مستوطنون يحرقون مسكنا في مسافر يطا, شهيد بدير البلح واصابات بخان يونس والشمال, مصر قد تنضم لاتفاقيه الدفاع الموقعه مع السعوديه والباكستان, اجواء شديده الحراره تؤثر على البلاد بدءا من هذا اليوم, الاحتلال يطلق النار على راعي أغنام ويقتل ثلاث على راعي أغنام ويقتل ثلاثة روس من أغنامه, الدبابات تطلق النار برفح ودير البلح والزوارق الحربية تستهدف مراكب الصيادين. يعني هاي تقريبا من الأخبار. بقول لك الديمقراطيون يجهزون ترسانة التحقيقات ضد ترامب والعزل ورقة ليست مستبعدة. يعني الديمقراطيين قاعدين ركبة ونص لترامب, مساءلات وتحقيقات وملفات وقضايا وشغلات. طبعا ولا بكلوا بيضة, يعني عشان نعطيكم الصافي, الزلمة معربد ولحتى الآن بيعمل له حركة صغيرة هيك ولا هيك, طلعهم برا. وزير المي يعلن تدخلات عاجلة لتأمين المي لأربعين ألف مواطن في نابلس. شو مقطوع المي على نابلس كينة؟ شو القصة؟ شو الموضوع؟ هلا عمي, هلا هلا زين, كيفك؟ نور. شادي الخطيب في الهندسة الإذاعية, وسعد في التنسيق, وناصر في التحرير, ويعني حالتنا حالة, قاعدين مشوبين الشباب. المروحة خربت ولا ظلت شغالة؟ خربها سعد؟ لا, هذا والميكانيكي تاع الراديو معاها العدة ده. الله في الدار يا سعد هيك بتعمل فيهم الأمانة, دائما حامل هالعدة وداير أحلى أبو ورد. بقول لك حرم يصيب إشي في الراديو, حرم. ها بقول لك, ها راديو موال, صباح الخير, أخبارك عمي داني؟ شو بعد الفكوس في عندك؟ هلا نتلملص على هالصبح, شو نتلقمط ولا مش عارف شو بيحكوها, نتلقوط, نتلقوط. صباح الخير راديو القمر, أريح أشوب شوب بس ملوخية, إذا في عندي هاب ملوخية. كمان سلم على إسلام راديو بانوراما, صباح الخير راديو نغم, زميلنا رائد يسعد صباحك, راديو شو كمان, كل الناس, عمر والشباب والصبايا صباح الخير, زملائنا مطلع معهم دايما هيك بالطلعات, واشتكنا نعمل اليوم شو اسمه رد الجميل يا رائد, شو الوضع؟ على كل حال احنا قاعدين هون من استوديو راديو الرابعة وعبر شاشة التلفزيون, معنا نصب عليكم, نصب على الجميع, ودائما أبدا سيداتي وسادتي نسعد بهذه الصحبة الطيبة. تحياتي ومحبتي عادل غريب في الإعداد والتقديم.

0: عرض الجنوب سهيل نجم فوق هذا دائما كانوا كان يرشدهم للطلعات والكومات والطلعة هذا اليوم ولا سهيل ولا هبيل
1: من الغرب هبوا حمل النسمة سلام
0: عزف الرصاص يا صباح الخير يا فتاح يا عليم بكل عنا في غزة بتحس البعوض واحدة ترفع الحرام والثانية بتكرسك هذا بكون معهم وحدات دم واحدة بتعبي واحدة بتاخد
1: لك حبيب ما نسى
0: وهي رسالة زميلنا الحبيب داني قمصية صباح النور من بيت لحم لكل أهل فلسطين يسعد لي هذا الصباح يا داني وطاقم راديو موال

سما صباح الخير يوزر صباح الورد دودو صباح النور ام محمد يا مرحبا دعاء صباح الخيرات خالد وراد صباح النور والسرور المنشور على رنان نور والنور وانت بخير يسعد صباحك كل اور ونور وسرور فارس صباح النور عم طميزه يا هلا وام السوس مرابطين وقاعدين ولا رايحين ولا جايين بعين الله يسعد صباحك دمه سكع هذا اللي بيكرسوا البعوض ربنا نعرف بلاش يكون احنا اللي بيكرسناش او يعني انا لا والله هذا بيكرس عام على كل حال يسرى بتكون حسب نوعية الدم قال في دم مش محبب له بنعمل له دم محبب ولا شيء بس يقولنا شو ناكل عشان نشوف طلباته اول باول بعوض برضو غالي علينا وعزيز يعني مش اغلى من بعض هالمسؤولين يعني هذا بمص دم وهذا بمص دم فيعني البعوض زي زيهم حدا بعز حدا حدا يعني خالد بكل يبلش في الوفيات الله يرحمهم جميعا وبالمناسبة نعزي زميلنا مصطفى جبر بوفاة عمه رحمة الله عليه والله يجعله في عليين آمين يا رب العالمين نوها بتقول بلش في الأبراج خدي عندك شو برجك إذا الحمل هدية في الطريق هذا مرة عملتها مع زميلي لي زمان زمان زمان فكنا نألف يعني أشياء ومش عارف إيش فالناس تصدق تصريح شغل ماله لا تصريح الشغل عند شادي شادي صار كبلان تصريح شغل معلم يعني بده تصريح صفر صفر صح يا شادي تشمل إيلات يعني هذا واصل واصل فوق فوق يعني تقريبا تحت نتنياهو بشوي أبو إبراهيم شطري تسعد صباحك حج إبراهيم أبو سنينة سلامات أبو محمد هلا هلا ورحب يا مصطفى سنجب صباح الخير دودو بتقول بلش بالأخبار تعطينا طاقة إيجابية لو عن كذب الخبر أيوة

ابو المجد صباحك، هو بس دمنا مستباح. ترى بانه كل شيء صار عندنا مستباح، والمستبيحين كثر من العجم والفرس والعرب والعجم، قصدي يعني منا ومن دمنا وفينا وفينات. ولا شيء يا ابو سنينه، شو بدك تسوي؟ بقول لك تنساش تجيب تليفونات من إيلات. وصوا شادي شادي، أنا ممنوع. جمال إذا في ناموسة في البلد بتيجي علي. ليش أم صباح الخير، فوزية سعد صباح الخير، عشرة عمر، كبشة وردة يا حبايب، يسعدكم جميعا. اسمه عبد الحليم أحسن لكم من هالقصة.

وال هذا أنه اللي حكى من فصيلة الدم ولا إله علاقة الدم في الموضوع. هذا في قصة معقدة جدا، لأنه كيف يندل البعوض على الشخص المحبب لإله.

هل تعلم انه في بني ادمين طارد للبعوض؟ وفي اقسم بالله في بني ادمين جاذب للبعوض، جاذب بس مش الدم، ملوش علاقه الدم بالموضوع. يوزر بقول لك القوات الدوليه خشت يا ابو احمد الاستعمار رجع تاني. بدور يسعد صباحك، صح يا مسو، صح له علاقه بالموضوع. الناس مصت دماء الخرفان في الاعراس. خالد عواوده يسعد صباحك، هذا كله بمصف، كله انا شايف البعوض بمصف الناس والناس بتمصف الناس وهذا بمصف هذا وهذا، يعني القصد شو اسمه. فاصل، خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل بنخرفكم على قصة البعوض والقضايا الثانية أكيد طبعا. شوف لأنه في غزة موضوع البعوض عامل شغل كتير، يعني الله يكون بالعون.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بتصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم تصف، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال، ما نعطيني تسوي مطرب فيها زلمة، هو الاحتلال، ما نعطيني تسوي من هون، يا عمي مشان الله جنتونا، قسما بالله كرمتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوف شفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة. طب خليه هو يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: هذا البرنامج من طلة صباح. خلينا نطير على غزة. بقولوا لي قال بلشت البعثة الدولية توصل أو القوات الدولية. القوات تتقدم على رأي عادل إمام، القوات تتراجع. مصطفى جبر صباح الخير.
1: صباح الخير أبو أحمد، صباح الخير إليك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: عظم الله أجرك حبيبي. أنا اليوم شفت الشيء وإن شاء الله آخر الأحزان.
1: كل أحزانك يا رب.
0: يا رب جميعا إن شاء الله. قال القوات تتقدم بكل لك؟
1: اللي بتقدم الخط الأصفر دائما.
0: اللعن على الخط الأصفر.
1: لا قوات ولا أي شيء.
0: وما وصلش البحر لحتى الآن الخط الأصفر.
1: طبعا غزة أبو أحمد.
0: معك.
1: نسمع أخبار. يمكن في الأيام الأخيرة كان في مجموعة كبيرة من الأخبار المتعلقة بالقوات الدولية وتمركز القوات الدولية وإنشاء مواقع عسكرية في المناطق الشرقية الجنوبية أقصى جنوب قطاع غزة. كثير من الأحاديث والتصريحات الإعلامية، ولكن لغاية هذه اللحظة لا جديد على مستوى قطاع غزة لسببين. السبب الأول أنه ما في أي تغير ملموس وما في أي مؤشرات بتدل على دخول القوات الدولية لقطاع غزة. الجانب الثاني أنه المناطق المحددة لدخول القوات الدولية هي المناطق الجنوبية الشرقية لقطاع غزة، بالتحديد في مدينة رفح. ومدينة رفح يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل حتى صحيح. المناطق الحدودية الجنوبية لمدينة خان يونس، بمعنى أنه حتى المصادر صعبة، حتى الرؤية الميدانية لهذه المناطق مش موجودة، ولكن احنا بنعيش امام تصريحات في دخول القوات الدولية. كان في انتشار لبعض مقاطع الفيديو في الايام الماضية لوصول بعض العناصر من القوات الدولية والعناصر الامريكية. كان في انشاء لمعسكر بالقرب من كرم ابو سالم، معبر كرم ابو سالم الى المناطق الشرقية لمدينة رفح، ولكن لغاية هذه اللحظة أبو أحمد ما في أي شيء، ما في أي تغير، ما في أي مؤشرات على دخول القوات الدولية. وبعتقد أنه عمليا ومنطقيا هذا الأمر حيأخذ وقت وبيحتاج إلى ترتيبات لوجستية وأمنية وترتيبات أخرى متعلقة بالانسحاب الإسرائيلي. كثير من الأخبار تحكي كانت في الأمس أنه في انسحاب من بعض المناطق، في دخول القوات الدولية، في إنشاء مناطق جديدة. كمان اللافت في هذا الموضوع أحمد تصريح اللافت لمستوى السياسة الإسرائيلي. كان في تصريح في صباح هذا اليوم أنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش كات أعطيا للمرة الأولى الضوء الأخضر لبدء أعمال إعادة تأهيل وبنية تحتية في شرق رفح، وقد اتخذ القرار بعيدا عن الأضواء ودون إعلان رسمي منه. طبعا هذا إعلان يعني شبه رسمي من تعالى أحمد. طبعا المستوى السياسي في إسرائيل وافق بهدوء على البدء في دفع خطوة مهمة لإعادة الإعمار في غزة، تنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع ما يسمى برفح الخضراء، وهي المنطقة المخصصة في شرق رفح، بهدف إقامة مشروع سكني للفلسطينيين خارج سيطرة حماس وتحت سيطرة القوة متعددة الجنسيات. هذا الخبر اللافت من الجانب الإسرائيلي، والذي رشح أيضا في صباح هذا اليوم بما يتعلق بالقوات الدولية والتغيرات ربما الجغرافية على مستوى قطاع غزة، ولكن عمليا على الأرض لا يوجد أي شيء جديد. كان في ترشيحات أنه ستكون هذه المدينة الخضراء المدينة التجريبية تحت سيطرة الاحتلال في المناطق الغربية. اليوم بنسمع أنه في المناطق الشرقية تحت سيطرة القوات الدولية، وانت بتعرف الجيش الإسرائيلي اليوم بيسيطر على كل رفح سواء شرق أو غرب أو شمال أو جنوب بما يعرف بمحور فيلادلفيا، وبالتالي الأمر معقد والأمر غير واضح لغاية هذه اللحظة. وإن كانت الأخبار والمؤشرات بشكل كبير جدا طفت على السطح في الأول الأخيرة والساعات الماضية. اللافت يا أبو أحمد في قطاع غزة والتغير الواضح في قطاع غزة هو التوقف التام للغارات والاستهدافات الإسرائيلية لليوم الرابع على التوالي. بنحكي عن توقف تام، ما في أي غارات، ما في أي استهدافات، توقف للاغتيالات، وخاصة في المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. طبعا أنت تعرف قبل 5 أيام على الأقل كان في غارات مكثفة في كل الاتجاهات على مستوى قطاع غزة، من الشمال إلى الجنوب سواء داخل المنطقة الصفراء أو حتى على مشارك المنطقة الصفراء وخارج سيطرة الجيش الإسرائيلي. كان في قصف وتهديد وتدمير لمربعات سكنية، استهداف سيارات مواطنين، مراكز إيواء وخيام. ولكن اللافت والتغير الواضح على مستوى هو التوقف التام للغارات والاستهدافات الإسرائيلية لليوم الرابع. وكان هناك حديث عن أن هدنة 14 يوم بطلب أمريكي لتهيئة الأجواء بعد موافقة الفصائل الفلسطينية على أهم بنود خارطة الطريق المتعلقة بسحب السلاح وموظفين غزة، رغم أنه المستوى السياسي الإسرائيلي رفض التعقيب أو رفض الموافقة على هذه التعديلات الأخيرة. ولكن الواضح أبو أحمد أن هناك ربما سنشهد تغيرات في الأيام الماضية ارتباطا بتوقف والحالة النسبية والتوقف التام للغارات الإسرائيلية. رغم التوقف لهذه الغارات والقصف إلا أن هناك يعني تحليق مكثف لطيران الاسترطاع على مستوى قطاع غزة، وإن كان بشكل متقطع في الساعات الماضية كان على مشارك المنطقة الصفراء قصف مدفعي في مخيم البريج في شرق المنطقة الوسطى، اطلاق نار في ساعات متأخرة من الليلة الماضية في مناطق بنفيلة إلى الشرق من مدينة خان يونس، وأيضا اطلاق النار مستمر بشكل لغاية هذه اللحظة في مناطق الإقليمي أقصى جنوب قطاع غزة. الطلقات وصلت إلى خيام النازحين والذين يعانوا بشكل كبير جدا في الأسابيع الماضية، وتم يعني نقل مصابين من هذه المنطقة بعد العمليات العسكرية وتقدم الآليات والجرافات بشكل يعني متقطع ولافت في هذه المنطقة. كان بالأمس أيضا استشهاد شاب بالقرب من الحدود الشرقية في منطقة شرق بير البلح، والذي تعرض أيضا للقنص من القوات الإسرائيلية المتواجدة في داخل الخط الأصفر وبتحديد شرق المنطقة الوسطى. وأيضا تم نقل ثلاثة من المصابين بينهم سيدة بعد اطلاق النار على مخيمات النازحين شمال مدينة حمد شمال محافظة خان يونس. يعني هذا بما يخص الأوضاع الميدانية والتغيرات في هذه اللحظة. الكثير من الأخبار المتعلقة بدخول القوات الدولية بتشييد مواقع جديدة بعودة إلى المنطقة الخضراء وتشييد ما يعرف بالمنطقة الخضراء داخل مدينة رفح في الشرق في الغرب، ولكن لا يوجد أي تغير لغاية هذه اللحظة. نتحدث دائما وأبدا عن أزمات متواصلة ومركبة على الصعيد القطاع الصحي والإنساني. كان هناك يعني تحديث جديد من وزارة الصحة، وصل وسائل الإعلام أنه بلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية شهيدين متأثرين بإصابات سابقة، 6 من الإصابات منذ وقت إطلاق النار 11 أكتوبر لغاية هذه اللحظة، إجمالي الشهداء 1257 شهيد، الإصابات 4131، حالات الانتشال 806، وتبقى أكثر من 9000 جثة داخل أو تحت الأنقاض سواء داخل الخط الأصفر أو خارج الخط الأصفر. الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان 7 أكتوبر 2023 لغاية هذا اليوم 73384، وهو العدد الذي وصل المشافي فقط والأسماء المعروفة لغاية هذه اللحظة. تراكم الإصابات 174 ألف إصابة. طبعا كان هناك أيضا تصريحات لافتة صادرة عن وزارة الصحة تعكس المستوى الصحي الصعب والمعقد على مستوى قطاع غزة، أنه في 18% من أطفال غزة بيعانوا من التقزم بسبب سوء التغذية، وحسب مختص للتغذية والجهاز الهضمي. والدكتور محمد أبو راعي تحدث لقناة الجزيرة عن انتشار سوء التغذية لدى الأطفال في قطاع غزة رغم دخول كل شيء أبو أحمد لغاية هذا اللحظة، ولكن نحن نتحدث عن بعض المستلزمات الأدوية والمكملات الغذائية، وأيضا تبعات المجاعة لا زالت تلازم الجميع كبار وصغار لغاية هذه اللحظة.
0: أفطرت يا مصطفى؟
1: أبو أحمد
0: أفطرت
1: والله أول يعني أول لوك من السائل هو سعد بن
0: لا إله إلا الله محمد. طب بردش علي يا زلمة.
1: لا سعد بن دائما في الأوقات المناسبة يعني.
0: والله ليه غير منا يعني أنت أخذت لوكمة وبعدين قمت على الفطور وهم بيفطروا ولا وأخرناهم وخلص روح افطروا.
1: لا لا بسيطة بحمد يعني.
0: شرب شاي تشرب شاي قهوة صباح.
1: بسلفها الصباحية.
0: حبيبي.
1: بعتبرها إنه نطبع عليكم نوصل صوت الناس وكمان يعني أنا بكون متفائل لما أنا برضو كمان يعني أعطي هاي الرسالة
0: يا حبيبي
1: الصباح الجميل برفقة
0: راح عليك الفطور يعني هلا راح الفطور شربت قهوة شاي
1: ما بشربش قهوة بحمد
0: شاي
1: أنا بختلف عن كل الناس يعني علاقتي مع القهوة علاقة سيئة جدا صراحة
0: لا لا لا تيجي هون هيك أسبوع زمان بصير تتعطاها بالوريد
1: يا ابو احمد احنا انا بركز دائما على الاكل هو الاكل هو الصحي يعني لا قهوه ولا شاي ولا نسكافيه
0: طب خلص روح على الاكل خلص عشان اخرك كمان كو يصير يدعو علينا اذا قاعدين بيستنوا فيك والله بسووها بيستنوا ولا اه
1: مين لا لا والله انا بفطر لحالي دائما يعني لانه انا ترتبط لحدا والفطور خفيف دائما يعني كل التغيرات المناسبه احمد حياتنا تغيرت يعني انه كمان من الشغلات اللي احنا افتقدناها كمان في هاي
0: انه الفطور اللمه القعده كذا
1: نفطر مع بعض هل كنت تاخذ سندوتش وبتجري وانت ماشي وانت طالع وانت راكب على الكاره اذا اكلت ولا ما اكلتش النظام الحياتي والروتين
0: شلفقه يعني هذا بيحكوها شلفقه الحياه يعني شلفك فيها
1: طبعا حتى الحياه صعبه يا ابو احمد اليوم صار وقتنا قصير جدا لانه انت الالتزامات اللي هي اعتياديه طبيعيه ما كنا نعملها قبل الحرب اليوم انت بتعملها يعني زمان احنا ما كنا نعمل حساب المي لانه كانت تيجي بالبراميل تطلع لحالها تنزل
0: هاي التفاصيل الصغيره صارت تاخذ جهد وتاخذ وقت وتستنزف طاقه وتستنزف تستنزف تستنزف يعني بدك ساعتين ثلاثه لما تعمل توفر هاي الاشياء الابجديه الصغيره
1: بالضبط بروح اليوم بتشعر انت بس يعني بدك تروح على السوق او مواصلات مكان لمكان يعني احنا اليوم بحكي لك اليوم يعني انا امبارح قطعت مسافه تقريبا 20 كيلو يمكن ساعه ونص رايح ساعه ونص جاي تخيل
0: شو تسوي ماشي ولا
1: فالحياه اليوم صارت معقده ولها علاقه يعني بالتغيرات حتى التغير اليوم الروتين الفطور المواصلات الميه الاكل الشرب العلاقات يعني حتى في العلاقات اليوم صعب ان انت تقابل اي حدا زي زمان براحتك بشكل يومي او بشكل اسبوع او بشكل دوري اليوم لو في عزاء انت ممكن تشوف احبابك وحتى اقرب الاقربين لك بمعنى انه انا حتى اخواني انا في العزاء امبارح انه انا شفتهم من اشهر ما شفتهم فالتقينا امبارح هو العزاء اللي جمعنا ثاني وبالتالي احنا بنحكي عن تفاصيل صغيره هي نعم بين ايدينا يا ابو احمد بس ما كنا مدركينها صراحه
0: وكانك قاعد بتقولنا احنا هون بالضفه اهتموا بهاي الاشياء اللي بين ايديكم يعني عشان ما تضيعش
1: بس احنا عرفنا قيمه النعمه لما فقدناها فانا مش حابب حد يفقد هاي النعمه لما نشوفها يقول الحمد لله يدرك انه قدامه نعمه حتى لو ادق التفاصيل شوف الهواي اللي قبالك الضوء اللي فوقيك الموتور اللي شغال الكهرباء المي اللي في الحنفيه الفطور الدليفري شوف اولادك البيت يا ابو احمد هو البيت هو اساس كل حاجه يقول لما الواحد هو جالس في بيته هو بامان الانسان لما يخرج من بيته ما يضل
0: انك
1: بيته.
0: تشوف اخوك كل ما بدك هاي نعمه كمان يعني انت بتقول لي من اشهر ما شفت اخوتك
1: صعب يا ابو احمد يعني انا يعني بقول لك يعني صعب يعني مش ما في وقت متسع انه احنا نشوف بعض نلتقي براحة بال كلهم مشغولين وانت مشغول ما بين الشغل ما بين المستلزمات اليوميه الاحتياجات اليوميه اللي هي مش احتياجات يعني بتاخذ وقتنا وبتاخذ جهدنا وبتاخذ حياتنا وهي شغله
0: لك يعني بتاخد. احافظ على سعد بلاش افقده
1: والله شوف والله بدي اقول لك يا ابو احمد يعني بجد انا بحكي لك اياها على الهواء مباشره لما برضو تلاقي شخص قدامك مبتسم متعاون محافظين على بعض برضو هاي نعمه يا ابو احمد لانه احنا برضو كمان في غزه فقدنا أحبابنا فقدنا أصدقائنا فقدنا اللمة الحلوة فقدنا القعدة اللي فيها راحة بال الواحد يعني ينبسط فيها أنا فقدت كمان برضو الاستقرار والجو الجميل اللي أنا كنت أعيشه بفضائية فلسطين اليوم هاي الأجواء لما فقدناها كنا نتدمر عليها نقول يا عمي دوام وشغل وتعب وقهر لما فقدنا هذا الشيء قلنا إحنا كنا عايشين في نعمة يا ريت أيام زمان ترجع تاني يا ريت أيام الكورونا اللي كانت مغلبانة والطريق مسكر ومش عاجبنا نطلع. طلعت أجمل وأحلى أيام. إحنا أبو أحمد بدي أقول لك آخر شيء، إنه إحنا لما نقعد مع بعض مجموعة، يعني مثلا بالعزاء على سبيل المثال امبارح قعدنا، شو بنحكي؟ تخيل شو بنحكي. بنحكي عن ذكريات، كل الجلسة عن ذكريات كانت. أنا هذا شيء لفت انتباهي، والله كنا نعمل
0: كله عن الماضي،
1: على أيام زمان. ذاكر لما كنا نعمل، ذاكر لما كنا نطلع. إحنا بنحكي في تفاصيل بسيطة جدا صارت ذكرى، صرنا نتذكرها ونتمناها لأنه هي راحت منا. فإحنا بصراحة إحنا عايشين في نعم كتير كتير كتير كتير فوق ما نتصور وفوق ما نتوقع. فإن شاء الله يعني ما حدا بيفقد هاي النعمة.
0: آمين.
1: حتى مثل إحنا بنعرف قيمتها وهي موجودة قدامنا إن شاء الله.
0: أحسنت، شكرا شكرا شكرا، وإن شاء الله ترجع أيامكم الحلوة وترجع هاي اللمات والقعدات وتفاصيل هاي الحياة اللي إحنا اليوم يعني خلنا نقول يمكن كثير نعتبر إنه في ضنك وفي ظروف صعبة وفي ظروف قاهرة، لكن بنفس الوقت إذا بدنا نقول الحمد لله نقولها، وإحنا بنتذكر كثير نعم موجودة حوالينا، كثير نعم إحنا عايشينها، كثير نعم سقف البيت اللي عندك هذا نعمة. لما بدك تفكر بأبعاد تانية، إنك تعمل فطورك في مطبخك هذا نعمة، إنك تشرب مي من حنفيتك هاي نعمة، إنك إنك إنك إنك إلى آخره على كل الصعود هاي نعم. يعني كمان بيستذكرها الأهل بغزة وهم بيفتقدوا كل هاي المقومات وكل هاي الأساسيات من الحياة. طبعا هاي إنه بالدنيا بالحياة العامة الناس والمجتمعات وكذا ما حدش بينتبه، ما حدش بيلتفت لهذا الموضوع. يعني شو انه مي في حنفية في مطبخ، شو يعني هاي اشياء صارت يعني ما بنحكاش فيها، بس في غزة بنحكى فيها. والله يا عم ابو حسن يسعد صباحك، اللي بسمع هم غيره بيزول همه. يسعد صباحكم، طلت صباح لتراب القدس الغالي هو ربي وعروبي. التذمر والتذمر والتذمر، يعني بالشكر بالشكر تدوم النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. بس تظلوا مش عاجبك ومش عاجبك ومش عاجبك ومش عاجبك، بعدين تقعد تنتف في حواجبك. قول الحمد لله، قول الحمد لله على كل معادلة انت عايشها.

خلعوها شجرة الزيتون. خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل حديثنا التالي سيداتي وسادتي مع دكتور صادق الخدور الناطق باسم التربية والتعليم. كيف يتابعون، كيف تتابع التربية والتعليم المشهد المتفاعل مع التعليم المفتوح، مصادر التعليم المفتوح وكذا وإلى آخره، وإنه تتهيأ يعني الظروف مثلا لا يروحوا للمحكمة، المحكمة العليا والمحكمة مش عارف شو. كمان بعض التربويين في احتجاجات، في توقيعات، في كثير كلام بهذا القصة وبهذا الأمر حول التوجه للتعليم من مصادر مفتوحة، والجدل الدائر حول هذا الأمر برمته جملة وتفصيلا. وللحديث بقية تفضلوا بالبقاء.

0: برنامج طلة صباح يأتيكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان. الجنيدي، فاخر الصناعة الوطنية. الجنيدي.
1: عندما تبحثون عن الجودة الحقيقية، اختاروا الخروف الإسباني المستورد من السلام للتبريد، بمواصفات عالمية وأسعار منافسة، متوفر الآن في دكانة المصنع بالفرعين مربعة سبتة ورأس الجورة. السلام للتبريد، لأن الأفضل يليق بمائدتكم.
2: العاشرة صباحا بتوقيت
3: 101.7 FM.

0: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

أهلا بكم ودائما سادتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح والعاشرة وأربعة عشر دقيقة في الاستوديو معكم حتى الساعة 11. ملف نتابعه سيداتي وسادتي مع حضراتكم، ونتمنى يعني أن نعطيه الأهمية، نضيء بعض الجوانب المختلفة، نحكي نسمع نفهم دردش ناخذ نعطي زي ما بقولوا بهذا الموضوع، في ظل اللي هو الحالة الجدلية التي ترافق إعلان التربية التوجه حول يعني للتعلم من مصادر مفتوحة للصفوف الأساسية. حول هذا الموضوع المفروض يكون معنا دكتور صادق خطور الناطق باسم التربية، والجدل دائر حول هذا الموضوع، هل يمكن يكون في إعادة نظر للقصة، إعادة ترتيب بعض أوراق كتب مش كتب، يعني شيء من هذا القبيل، وقديش إنه هم بيقيسوا تفاعل الجمهور والناس وحديث بعض التربويين والنشطاء وغيره وغيراته والإعلام وكل هاي القصة بمقياس الالتفات أو عدم الالتفات، يعني معبرين الناس ولا مش معبرين الناس بهذا الموضوع، أو إنه هم اللي فاهمين القصة وإحنا مش فاهمين، فهمونا إياها أكثر وأكثر في حال تيسر الاتصال.

0: يوسف عمير أليس هذا الصباح؟ إذن ملف التوجه للتعليم من مصادر مفتوحة للصفوف الأساسية والجدل الدائر حول هذا الموضوع. دكتور صادق خضور الناطق باسم التربية والتعليم. صباح الخير دكتور.
1: أسعد الله أوقاتك وأوقات المتابعين والمتابعات جميعا وزمتك بكل خير.
0: أهلا أهلا بحضرتك. قبل ما نروح للحالة الجدلية دكتور، ياريت بإيجاز يعني نفهم شو هو هذا التوجه، لأنه حكينا يعني أكثر من طرف يعني تحس مرات في عدم وضوح كامل تام في هذا الموضوع. شو بيعني التوجه للتعليم من مصادر مفتوحة؟ تبصلنا إياها بجملتين ثلاث.
1: يعني التعليم المستند لمصادر التعليم المفتوحة باختصار
0: نعم.
1: هو تعليم يقوم على إتاحة مواد تعليمية وتعلمية متنوعة، نصية ورقية ورقمية وتفاعلية. البعض شطر كلمة نصية ورقية وفكر أنه لا ورقة لا قلم، وهذا غير دقيق. معالي الوزير بالأمس أكد أنه الكتاب المدرسي باقٍ، الكتاب المدرسي باقٍ كما كان الحال في العام الماضي بالنسبة للصفوف الأحضار وحال هذا العام. وهذا موضوع
0: يعني ليش لما نحكي مع التربية بصير في الصوت هيك؟ دكتور الصوت مش واضح، مش عارف شو الفكرة، شو الإشي. يعني يطلبوا من أرضي، يطلبوا من أرضي، وليش بصير هيك؟ طيب أول شيء الكتاب باق، يعني إذا كان هذا صحيح فهذا يعني إشي جديد يمكن، أو تعديل أو استجابة للضغط أو شيء من هذا القبيل، أو إنه إذا كان الكتاب باقي شو الجديد بهذا الموضوع؟ يعني شو الجديد بالتوجه نحو التعلم من مصادر مفتوحة للصفوف الأساسية؟ نرجع للحبايب بينه.

0: يعني هو كان في حديث لوزير التربية والتعليم امبارح قال انه الكتاب موجود او باقي ولم يتم الغائه، نفى التوجه نحو التعليم والتعلم الالكتروني بالكامل او الاستغناء عن الدفتر والقلم، لانه هيك كانت الفكرة في البداية انه احنا فهمنا انه حيتم الغاء يعني كل شيء وحيروحوا هيك بدون ولا شيء يعني، وانه حيعتمد انه هون قصة وهون يبدو انه في يعني خلينا نقول يبدو انه يا اما استجابة او التزام او عدم وضوح رؤية سابق او شيء من هذا القبيل، واحنا بدورنا لسه يعني بدنا نحاول نفهم الموضوع اكثر واكثر، يبدو انه بحاجة ل ينحكى بهاي القصة. هلأ إذا كانت على نمط السنوات السابقة بموضوع أنه مثلا تعذر طباعة الكتب لأسباب مادية، ونروح لموضوع أنه الرزم اللي هي صارت بالنهاية ككتب يعني بتم استخدامها من قبل الطلاب ومن قبل المعلمين وكذا، إن شاء الله يعني بيكون في إشي أوضح وبيكون في إشي أشمل لا يضاف للموضوع التعليمي. إلغاء الكتب أو الدفاتر والكلام إلغاء كاملا وشطبه من القاموس، هذا هو ناقوس الخطر، هذا هو اللي الناس مش هترضى عنه، هذا اللي الناس يعني والتربويين والكل ضج بهذا الموضوع، إنه يا عمي كيف أنتوا بتروحوا لإلغاء هذا الموضوع، مهم مع الكتب ومع الدفاتر يا دوب يعني بلا مؤاخذة قادرين يفكوا الخط، كيف لما نلغي كمان الكتب والشيء اللي من هذا القبيل. خلينا نحاول نرجع للدكتور صادق الخضور مرة تانية لنفهم الفكرة أكثر. دكتور صادق أهلا بك، سامعينك ليك دكتور؟ سمعنا؟
1: أنا آسف كتير مني. في خلل
0: ولا عبالة مش عارف خلل. ليش
1: أنا كنت أقول أن الموضوع أخي
0: فضل.
1: يعني هو مصادر متنوعة، قلنا نصية ورقية ورقمية وتفاعلية، البعض تعاطى مع الموضوع أنه رقمي، بالمناسبة عندما نقول تفاعلي
0: تمام.
1: يعني أنا وأنت بنحكي مع بعض في بيننا تفاعل صحيح
0: تمام.
1: هل هذا إلكتروني؟ هل هذا إلكتروني؟ التفاعل لا يعني الإلكتروني، وهذه النقطة اللي فهمها البعض خطأ، والبعض صار يقارن في السويد وفي

0: بل وردت. وإحنا عشنا في حالة جدل على مدار الأيام الماضية كما وصفت أنت. نعم هي حالة جدل لم نكن نرغب في الدخول إليها. وإحنا بنقول دائما هذا النظام أو هذا المنحة أو هذا المسار سميه ما شئت هو التعليم المستند إلى مصادر التعليم المفتوحة يعزز دور المعلم، يعزز دور الطالب، وأيضا يعيد شكل العلاقة مع الكتاب المدرسي، بمعنى أن الكتاب لن يكون هو المصدر الوحيد من مصادر التعليم والتعلم.
1: يعني الكتاب أو الرزم بدها تكون نفس الطريقة العام، يعني العام الماضي؟
0: العام الماضي لا تعديل، يعني أنا
1: أوكي.
0: لا تحضرني بالعام، لا تحضرني التفاصيل، لكن كما كان الحال في العام الماضي لا تغيير على ما كان معمولا به العام الماضي. هذه النقطة اللي بنحبينا نوضحها. الآن البعض بيقول أنتم بتدربوا معلمين، هل خمس أيام أو ثمانية كافي؟ أستاذ العزيز، البعض يجهل أنه هذا التدريب هو أصلا يبني على ما تحصل لدى المعلم من خبرات. يعني معلم خبرته 20 سنة، أكيد في هالعشرين سنة تدرب على موضوعات تخدم التعليم المستند إلى مصادر التعليم المفتوح. وبالتالي هذا التدريب هو يستثير ويجمع ما تم التدريب عليه. وأيضا التدريب بناء القدرات للمعلمين وتعريفهم بالآليات لن ينتهي مع انتهاء الثمانية أيام تدريب، هذا ما نؤكد عليه. للأسف الموضوع يمكن
1: ما هو، أنا بقول لك ليش الموضوع تم التعامل، لأنه ما كان في وضوح حقيقة. يعني واعذرني، وأنا تحدثت مع حتى المستشار بالتربية وكان برضو نفس المشكلة بالصوت، وعشان هيك قلت ما بعرف ليش بصير لنحكي مع التربية بصير مشكلة.
0: يعني مشكلة هذا بالصوت. الموضوع أشير هذا يمكن أنت بتعرف أنه إحنا حرسين يعني حتى لا يفسر ما بتعرف. لا يعني حدث خلل، وبدليل النهائي بعد دقيقة معك. يعني
1: لا أنا بقصد إشي تاني، بقصد أنه ليش تركتوا الساحة للحالة الجدلية وقلت لي كنا قاصدين ما أو ما بدناش نرد.
0: البعض دخل في حالة جدلية وصار يقول لك مئات وألاف وتوقيع. الموضوع هذا تربوي. بتعرف أنه في بعض الدول أخي العزيز الآن تم يعني يتم تقييد الحديث في الموضوعات المتخصصة إلا من خلال المختصين. إحنا للأسف الكل يعني لهذا الموضوع لم يبقى أحد إلا وأدلى بدلو في الموضوع.
1: لا ما هو مستندين يا دكتور ما هم كمان مستندين على ناس تربويين. يعني أنا لما حكيت بهذا الموضوع كان في تربويين، كان في مدراء تربية سابقين قالوا اللي قاعد بصير غلط واللي قاعد بتشتغل عليه التربية. إحنا مش من راسنا، يعني مش من دار أبوي أنا جبت هذا الكلام.
0: ما قالوش
1: قالوا غلط.
0: يعني يا سيد العزيز، يعني أنا كمان أنا أتحدث معك الآن وأنا كنت مشرف تربوي سابق. هذا الموضوع بالتأكيد لا بحاجة إلى رؤية تربوية فنية ليست إدارية، بمعنى أنه الموضوع أنا في اعتقادي أن الأمور التربوية أستاذ العزيز وهذه من البديهيات نسبية لا تقاس فيها صح وغلط. يعني وبالتالي حتى من قال أنه غلط في اعتقادي أنه عمم وتسرع في الحكم. لأنه الأمور التربوية فيش فيها يعني أبيض يا أسود. الأمور التربوية هي قضايا نسبية. وبالتالي أنا بقول لك عن التعليم المستند إلى مصادر التعليم المفتوحة، لذلك هل يعني سيكون في حال تطبيقه نجاحه بالمستوى ذاته في جميع المدارس حتى داخل المدرسة الواحد، هل سيكون في جميع الصفوف؟ لا، قد تجد فروقات من معلم لمعلم، من طالب لطالب، من بيئة مدرسية لبيئة مدرسية. وبالتالي هذا الموضوع، القضايا التربوية عادة قضايا نسبية. الموضوع احنا لا نريد، وانا بقول لك انا لا اروج انه الموضوع انا قلت لك ولا مرة بنقول انه صح وخطأ، لكن هو الموضوع يستند الى ممارسة تربوية فضلة. هذه الممارسة ترتكز على التعلم النشط في جزء كبير منها، اعادة تموضع دور الطالب بحيث انه الطالب يعني مثلا الا يكون فقط مجرد مستقبل. لا، احنا بدنا اياه مرسل ومستقبل. وبالتالي موضوع التفاعل اللي انا بدريش يعني اذا تحدثت معك قبل ان ينقطع الاتصال ولا في هذه الجزئيه من المقابله، موضوع التفاعل بسيط جدا. انا وياك الان حتى عن بعد هاي في بيننا تفاعل، انت تسال وانا اجيب ثم انا اسال وانت تجيب. هذا الموضوع التفاعل بسيط. احنا نريد طالب يسال. يعني الان فيش ولا نشاط في الكتب الموجوده حاليا انه احيانا احنا بنعود الطالب ان نعطيه المادي، لان قد يلجا المعلم الى ان يعرض صوره من الطبيعه مثلا وكل الطلاب

0: طب انا بدي اسال سؤال، ما هو هذا السؤال؟ فيش سؤال في ذهنه، وبالتالي يسال الطلبه. فيش سؤال خطا، اولا فيش سؤال خطا، ثانيا فيش سؤال محدد، وبالتالي احنا نريد ان نعود الطالب على السؤال وليس فقط على الاجابه، لانه دائما الاجابه يا صح او خطا، لكن السؤال فيش سؤال خطا. وبالتالي هذا مثال اعطيتك اياه، ربط التعلم بسياقات حياتيه.
1: شوف.
0: ايضا خروج الطالب، هذا النظام او هذا المنحى يزيد هذا التعليم المستند الى مصادر التعليم المفتوحه، يزيد من مساحه الكتابه للطالب، اقول يزيد من مساحه الكتابه للطالب، التعبير الكتابي والشفوي جزء لا يتجزأ من هذا، مساحه حضور القلم والورقه اكثر من مثيلاتها في النظام الاعتيادي. هذا ما اود اقوله، لانه في التعليم النشط ايضا والتعلم النشط هناك مرتكزات، وبالتالي احنا دائما احنا يعني لا ننسى بانه خلفيتنا كلها تاسست على موضوع يعني ما قاله الله سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم، وبالتالي القلم حاضر. غريب انه البعض صار يقول لا ورقه ولا قلم ولا كتاب، والبعض يعني قال لا ترسل الطالب للمدرسه. انا ساطلع عليك مثال بسيط، في سنوات سابقه وانت درست في المدارس وغيرك درس، احيانا يكون طالب قد يكون حصل على علامه 100% في احد المباحث في احدى السنوات، واليوم يساله ماذا تبقى لديك من معلومات عن هذه الماده، ستجد انه لم يمتلك او لا يمتلك اي معلومه. في المقابل استاذ اخر علمه مهاره معينه، هذه ظلت حاضره معاه حتى الوقت الحالي وحتى أمان.
1: تمام، بس احنا يا دكتور انا يعني تركتك حقيقه لا افهم الفكره وقاعد بفهم عليك. هلا العتب كان او الملاحظه كانت او الشيء كان انه انتم مستهدفين الصفوف الاساسيه التاسيسيه، يعني انه اللي بده يطلع منها الطالب يعرف يكتب الآ والإب والدال والمش عارف شو، يعرف يربط حرفين في بعضهم، يعرف ينسخ، بيقول لك الاملاء، كل هذه التفاصيل. لليوم احنا بنعاني خريجين جامعات بالتال مربوطة وبالهمزة وبواو الجماعة وبكثير شغلات كذا، فكيف لما نأسسهم إنه والفكرة كانت اللي كان فيها الهرج والمرج وكان فيها الحديث كله إنه اليوم بدنا نروح على المدارس، يبدو مش كاينة واضحة الأمور زي ما الآن قاعدة بتتوضح أكثر، إنه بدهم يروحوا بلا كتب بلا دفاتر بلا كل هذا التفاصيل، ويكون في كل مدرسة بورد إلكتروني ويلا يا أولاد بدنا نروح نعمل كذا، يلا يا بنات مش عارف إيش كذا، وروحوا زي ما أنتوا، لا كراية ولا نسخ ولا إملة ولا كل هذه التفاصيل.
0: لا لا لا، أنا قلت لك إنه إذا ما تحدثت أستاذ العزيز أنا بشكرك، لن قد نتحمل إحنا وزر التأخر يعني في التوضيح الكافي والوافي، هذا واحد قد نتحمل، لكن هذا يعني أنا بجاوبك أحيانا لأنه أنت تتحدث. أنا عايشت 64 مدرسة وزرناها، وصدقا كان في هناك اطمئنان لخروج الطالب من الصف الأول، وقد امتلك ما يجب أن يمتلكه من مهارات وكفايات. بمعنى شو المطلوب في الصف الأول؟ اللي هي مهارة التحليل والتركيب وقراءة الحروف والقراءة المضبوطة يعني مع التشكيل وما إلى ذلك. هذا الموضوع لا من الموضوعات الحاضرة أولا بأول، وإحنا كنا حريصين عليها، وبالتالي الطالب لن يخرج من الصف الأول للصفوف الأعلى إلا وقد امتلك ما يجب أن يمتلكه من معطيات حاضرة على هذا الصعيد.
1: إذن
0: يعني هذا الموضوع إحنا لن نسمح، يعني إذا ما تحدثنا عن المرحلة الأساسية من واحد رابع، هي مرحلة التهيئة، مرحلة التمكين تربويا، ثم بعدها بتم الانطلاق. بالتأكيد يعني أنا قلت لك زيادة مساحة الورقة والقلم هي الكفيلة، البعض كان يعتب علينا لماذا لا نعيد موضوع النسخ. الآن سنعيد إحنا موضوع التركيز على التعبير وموضوع قراءة القصص وتلخيص القصص. القصص حاضرة عندما نقول مصادر تعليم مفتوحة، بمعنى إنه الكتاب لم يعد للأسف البعض بيقول المناهج، ما هو المنهاج في مفهوم التربية، ولا أقصر على الكتاب، الكتاب هو جزء من المنهاج وليس كل المنهاج، وهو الكتاب أيضا هو جزء من مصادر التعليم وليس كل مصادر التعليم. هذه الحقيقة اللي تنساها البعض. إحنا نأمل أنه رويدا رويدا، حتى عندما تحدث بعض المعلمين والمعلمين الأسبوع الماضي عن تجاربهم، البعض شكك فيها، يا عمي شكك في كلامنا، لكن هل يتم التشكيك؟ أنا نستغرب التشكيك في كلام معلم أو معلمة جرب الموضوع وعاش مع طلابه وكما يقولون الأمور بمخرجاته. إحنا ما يتم في هذا النظام هو هندسة المدخلات للوصول إلى هندسة المخرجات، وبالتالي نثق إنه موضوع التحليل والتركيب والبديهيات التي يجب أن تتوافر في كل صف من الصفوف الأساسية الأربعة الأولى حاضرة وستكون حاضرة، وهدفنا أن بالتأكيد أن يتمكن طالبنا من امتلاك ما يجب أن يمتلكه من مهارات. طيب.
1: خليني أكون صريح معك دكتور، وأكيد بتوصلكوا هاي الكلمات أو هاي العبارات وهاي الجمل من إنه يعني، وأنا بتمنى إنه يكون في يعني سعة صدر إنه كل وزير بيجي بيعمل تجارب على هالمعلمين، مرة بدنا نعمل المشروع الفلاني، مرة التوجيهي بدنا يا سنتين، مرة بدناش توجيهي، مرة بدنا نعمل الامتياز مش عارف ايش، مرة كذا الى اخره، وكأنه وهذا قاعدين بيحكوا الطلاب صاروا حقل تجارب. بكرة بروح الوزير الحالي الدكتور أمجد، بيجي وزير تاني بيقول لك اشطب هذا الموضوع ارجع لي
0: العزيز. هذا الكلام، هذا الكلام سمعناه في موضوع امتحان التربية الدينية الالكتروني وانتم كنتم معنا.
1: نعم.
0: ونجح الامتحان. لو لم يعني الآن أنا مش
1: لا أنا بقصدش بقصد على السنوات، تراكم السنوات من من دكتور عورتاني لميس العلمي يعني صبري سيدم، كان تجارب يعني كل وزير بيجي بحط استراتيجي.
0: لا أستاذ العزيز، هذا الموضوع استراتيجي تطوير التقييم التربوي وأنظمة التقييم وأنظمة التدريس هذه حاضرة مع كل الوزارات. لكن أنت ما قصدت أنه مؤسسة الجهد، هذا ما نسعى إليه. إذا جاتنا فرصة للمؤسسة هذا الجهد لماذا لا نستثمر هذه الفرصة؟ وأنت كنت معنا في امتحان التربية الدينية الإلكترونية والجميع شكك وقال حق التجارب، ولما نجح الموضوع إحنا كنا واثقين، هو أسس لتحول أكبر في موضوع التقييم الإلكتروني. عندما تحدثنا عن تطوير الثانوي العام أصلا النظام اللي بده يصير على سنتين وتم تأجيله ولم يتم إلغاءه أستاذ العزيز، لكن كانت إحدى الملاحظات والتوصيات من الميدان ومنكم أنتوا اللي كنتم منخرطين في الشأن التربوي، لا أقصد أنت شخصيا، أنه لماذا لماذا لا يبدأ التغيير من المراحل الأساسية؟
1: تمام.
0: الآن هذه التوصية تم استلهامها وجينا نبدأ من المراحل الأساسية. الآن بقول لك ليش تبدأ من المراحل الأساسية؟ أنا بقول أنه موضوع التغيير والتطوير التربوي هو موضوع من الموضوعات التي تستحق أن نليها ما يجب أن نليها من اهتمام. هذا الموضوع كما قلت لك ليس مرهونا بصح كامل أو خطأ كامل، إنما نتحدث عن قضايا نسبية وكل ملاحظاتك تؤخذ بعين الاعتبار. وأنا بشكرك على إثارة أي ملاحظة، احنا مستعدين. وكمان مرة أنا بعتذر عن الخلل اللي صار في المقابلة. والله والله والله خارج أنا شخصيا عن إرادتي ولا أعرف السبب.
1: كل احترام لحضرتك يعني أنا دكتور لا نشكك أبدا بنزاهة حضرتك، بس القصد أنه يعني هاي الأسئلة اللي قاعدة بتنحكي اليوم بالشارع، هاي الكلمات ومش الناس يعني. كمان مرة أنت حكيت نقطة كثير مهمة أنه مش أي حدا بقدر يفتي في موضوع تربوي، إحنا ننقل عن تربويين يعني، وأنا حكيت أكثر من مع أكثر من حدا حتى أنه حاولت أفهم الموضوع. هلأ سؤال أخير أو ملاحظة أخيرة، أنه كيف حتتعاملوا أنتوا في توجه اليوم؟ ممكن يروحوا للمحكمة لإلغاء هذا الموضوع، في جمع توقيع، في ناس قاعدة بتتهيأ ليكون في مثلا نشاطات احتجاجية وغيره وغيراته، كيف بدكم تتعاملوا مع هذا الرأي الآخر؟
0: احنا في الآخر هذا الموضوع شأن تربوي، نأمل ألا يتم تحميله فوق ما يحتمل، هذا ما نقوله. موضوع التجييش وال يعني حشد التوقيع وما إلى ذلك، هذا في الآخر احنا أكثر من منحة، وأنا بقول يعني احنا أحد الأدوات التي سنعتمد عليها بعد الله سبحانه وتعالى، دائما نعتمد على الله، ان نحن لا نقدم على اي منحة ولا احنا ونحن نثق بانه ينتصر لمصلحة طلبتنا. تخيل انت لو يعني هذه الاجواء تشبه الى حد كبير مواكب امتحان التربية الدينية وتحذيرنا، وانه الوزارة ستكون نهايتها مع يوم 4/7 القائمين على هذا النظام ونجح الموضوع. الان احنا بنقول اعطونا فرصة في 64 مدرسة حذاري من الوقوع في مزالق التطاول على معلمين ومعلمات، لأنه والله العظيم عز علينا أن يتم التطاول على معلمين ومعلمات طبقوا التجربة وبعرضوا تجربتهم، وأحدهم يعلق أنه غير صحيح. طب ما هو اللي طبق وانت اللي طبقت، احنا بنقول تريثوا في الأحكام وإحنا جاهزين، ولن يعني هذا الموضوع ندرك تماما أنه طلبتنا هم يستحقون الأفضل، ليسوا حقل تجارب ولن يكونوا كذلك. وملاحظتك في حول تثبيت أي تعديل وأي تطوير تعزيزه كمرتكز من مرتكزات التطوير بغض النظر عن الشخوص، هذه ملاحظة جديرة بالاعتبار، ونؤكد دائما أنه إحنا في هذا النظام تحديدا نبني على ما تحصل وما كان. يعني إحنا لسنا بمعزل عما تم تطبيقه قبل 20 سنة لما دربنا على التعليم التكاملي وعلى أدب الأطفال وعلى توظيف الأسئلة وعلى التعلم النشط. وبالتالي أنا بقول لك إحنا أمام فرصة لتجميع ما تناثر من خيوط على مدار السنوات.
1: إن شاء الله يعني يروح الأهالي يشتروا كلام وراك ودفاتر وكل هذه الأمور.
0: يعني لأن...
1: هيك... هيك أنا كنت فاهم القصة.
0: إحنا في عنا هم أكبر اللي هو هم الظرف العام والأزمة المالية اللي بتعصف، كان الله في العون. وإن شاء الله أنه جميعا نبدأ عام دراسي نسعى جاهدين لأنه لتحقيق أعلى ما يمكن تحقيقه، لأنه أنت بتعرف وأنا بعرف
1: نتمنى
0: أن هذه الأصوات اللي يعني تناصر التعليم نأمل أن نستمع إليها في وقت الأزمات. يعني العام الدراسي الماضي كان عام بثلاث أيام، وبالتالي هذا سبب قد يكون أحد الأسباب اللي خلت الجميع مضغوط، المعلم والطالب ولي الأمر. وبالتالي نسأل الله أنه هذا العام الدراسي يبدأ بعدد أيام أعلى، وبما يمكننا أيضا من معالجة الفاقد التعليمي، لأنه حتى أي منحة بدنا ننفذه في ظل هيك ظروف ودوام مجتزع في اعتقادي، حتى لو كان الدوام العادي، من قال بأن الدوام العادي في ظل ثلاث أيام كان مكتمل؟ كان أكيد. الله في العون، ونشكركم على حسن وعلى التوضيح.
1: شكرا أكيد. دكتور صادق خضور، وللحديث بقية دائما ناطق باسم التربية والتعليم. بالمحصلة يعني بالنهاية يبدو أنه في خلنا نقول توضيح، يبدو في تعديلات، يبدو في إشي يعني قاعد يعني مش نفس الفكرة أو الصورة اللي كانت وسط قبل بصراحة. لأنه قبل أنه فقط يعني أو ممكن كان صورة مسوقة على أنه الاعتماد فقط على المصادر وبدون كتب وبدون مش عارف إيش وكذا، اليوم بكلك يعني على ما كان عليه في السنة الماضية، مش حيكون إشي جديد. موضوع الرزم على هي عبارة عن مواد من الكتب بتناسب الظرف اللي احنا موجودين فيه مثلا، هيك يعني أنا بفهم الموضوع. بالنهاية اللي بنتمناه ومن تجربة مثلا أهلنا بغزة إنه قديش كانوا حريصين على أنه تستمر مسيرة التعليم، يروحوا على الخيم بورقة وقلم بدون حتى لا كتاب ولا مش عارف إيش عشان ياخدوا أبجديات التعليم بهذا الموضوع. فإن شاء الله بيكون عام طبيعي، بيكون عام دوام كويس، معلمين بياخدوا حقوقهم كامل حقوقهم زي باقي الموظفين الآخرين في القطاعات الأخرى، يعني الكل ياخد حقوقه وترجع الأمور هيك تكون أهدى وأروق، وعلى الأقل يعني زي ما بقولوها بالعامية نعمل بالموجود بالمستطاع بالممكن حتى يتوفر الأفضل إن شاء الله.

0: يلا نروح لملف تاني سريعا لأنه الوقت قاعد بيجري. أول مرة بحس الأمور بتجري جراي بهذا الموضوع. بدنا نحكي بخصوص البدء بتركيب العدادات الذكية, وجاء استفسار واستفسارين ثلاثة بهذا الموضوع, إنه على التطبيقات الخصومات والحكومية والمستحقات وكذا وإلى آخره, بيتطلب إنه يكون في تركيب للعدادات الذكية بامتياز مثلا بلدية الخليل. في ناس بقول لك إحنا يعني رحنا قدمنا طلب ولليوم ما في حدا جاي يركب العداد, وكيف بدنا نستخدم هذا التطبيق ونستفيد منه ومن هاي الأمور. خلينا نحكي مع مدير عام شركة كهرباء الخليل سيد حازم ناتشي. سيد صباحك سيد حازم.
1: سيد صباحك أخي عادل وصباح جميع السادة المستمعين.
0: أهلا أهلا بحضرتك. موضوع بجزئية محددة لها علاقة بتركيب العدادات الذكية اللي بتناسب التطبيقات المالية اللي طرحتها الحكومة للسداد وغيره علشان يستفيدوا من المستحقات تبعتهم. ماشيين بخطة التركيبة؟
1: نعم صحيح. طبعا الحكومة أطلقت تطبيق يبوس قبل شهرين. تطبيق يبوس بيهدف إلى مساعدة الموظفين الحكوميين في الاستفادة من خدمات الكهرباء والاتصالات والمياه وغيرها من الخدمات. طبعا هذا التطبيق بيعطي الموظف الحكومي بادجت على ما أعتقد 500 شيكل للاستفادة من خدمات الكهرباء والاتصالات. هاي ال 500 شيكل تخصم من مستحقات الموظف للحكومة وتحسب لموزعين خدمات ضمن الحسابات مع وزارة المالية. طبعا التطبيق تطبيق يبوس فيما يخص قطاع الكهرباء. تطبيق يبوس بيخدم العداد الفاتورة وبيخدم عداد الذكي. بينما عداد الدفع المطوع صعب أو ما بتمكن المواطن أو الموظف الحكومي إنه يستفيد من تطبيق يبوس اللي عنده عداد دفع مسبق. طبعا من أجل نمكن جميع الموظفين الاستفادة من هذه الميزة أو تطبيق يبوس, أطلقنا حملة تحديث بيانات على تطبيق كهرباء الخليل, وكمان عملنا حملة لتغيير عدادات الذكية. الموظف الحكومي أو أي مواطن حاب يستفيد من أو الموظف حاب يستفيد من تطبيق يبوس عبى طلب تغيير عداد, تحويل عداد من عداد كارت إلى عداد ذكي. حاليا عندنا موجود حاليا متوفر عندي أو عندنا طلبات غير مركبة 400 طلب تقريبا للموظفين الحكوميين. إحنا يعني 400 طلب تقريبا خلال 10 أيام رح يكون مركبين إن شاء الله.
0: إن شاء الله. بمعنى إنه في إقبال, يعني حسيت إنه في إقبال من عند الناس ليروحوا لهذا
1: يعني إحنا تفاجأنا
0: البرنامج
1: الإقبال الموجود. أنا بقولك حاليا في 400 طلب بس مركب غير ركبناهم خلال الفترة الماضية. كان في إقبال شديد على تركيب العداد الذكي, وصدقا العداد الذكي يعني بيسهل خدمات كتير للمواطن. المواطن بإمكانه يشحن العداد من بيته, من تطبيق يبوس, من أي تطبيق آخر دون ما يتوجه لمراكز الخدمات التابعة لكهرباء الخليل.
0: قديش تقريبا يعني العدادات اللي صاروا مع اللي تركبوا مع الكذا, نسبة منيحة؟
1: في نسبة منيحة. أنا حاليا إحنا عندنا في الخليل 74,000 اشتراك حاليا. العدادات الذكية الراكبة لغاية التاريخ تقريبا 7,000 عداد.
0: ممتاز. يعني نسبة يعني في توجه نحو اللي هي رقمنة العدادات كمان. وقديش هذا بفرق على يعني بشكل عام, خلنا نقول بدون يبوس وبدون أي يعني تطبيقات وغيره وغيراته, وقديش هذا بيخدم الناس وقديش بيخدم الشبكة وقديش ممكن كمان بيسهل عملية توصيل الكهرباء وهي التفاصيل؟
1: هلأ العداد الذكي طبعا بيخدم المواطن وبيخدم كمان كهرباء الخليل. بيخدم المواطن إن المواطن بتلقى الخدمة في أي وقت بده إياه. لو لا سمح الله انقطع التيار الكهربائي في ساعات متأخرة من الليل, بإمكان المواطن يشحن العداد من بيته. ما بيلزم يروح لأي محطة شحن ولا لأي مكان.
0: كود وأرقام وخلص.
1: التطبيقات الإلكترونية بيقدر يشحن العداد. بيخدم كهرباء الخليل, وكمان أيضا المواطن ممكن يراقب قديش العداد في رصيد من خلال تطبيق كهرباء الخليل. في أي لحظة بدخل على التطبيق بيعطيه قديش العداد في رصيد. بيعطيه كمان كشف استهلاك, كشفات حساب كمان من خلال تطبيق كهرباء الخليل دون حاجة التوجه لمراكز تلقي الخدمة. هلا على صعيد كهرباء الخليل بفيدنا كمان انه احنا بطل في حاجة مثلا لجباه لقراء بالنسبة للعداد الذكي. ايضا اصبحت بيانات المشترك محدثة عندي بشكل تلقائي، في اي لحظة بنشوف احنا بيانات المشترك. ايضا التوجه العام لرقم الخدمات بتناسب مع التوجه الاستراتيجي لكهرباء الخليل. حاليا احنا
0: نعم صرين سر الاتصالات اللي يكون في عندنا خلل بالتليفونات، مرة تقطع من هون مرة من هناك. تقريبا وصلت الفكرة يعني بصراحة انه في توجه، وبقول لك انه تفاجأوا من حجم الاقبال تبع الناس على تركيب هاي العداد والاستفادة من شو اسمه هذا التطبيق والمستحقات اللي لهم لي يشحنوا كهرباء من خلال المستحقات اللي موجودة عن طريق هذا التطبيق. كويس.

0: نستأنف الحديث يعني بآخر ما تبقى من مسج ورسالة إنه قديش هذا الموضوع يعني مهم مع السيد حازم النتشي. أهلا وسهلا بحضرتك من جديد مدير عام الكهرباء. إنه كنا بنحكي عن إيجابية هذا الموضوع هذا العداد أو هذا النظام.
1: لا شك إنه العداد إيجابيات عديدة منها متابعة بيانات المشتركين متابعة تلقي المشتركين للخدمات أيضا
0: بقلل التعديات بقلل التعديات.
1: نعم العداد الذكي اللي بيبين في عداد كم يشحن بطل يشحن في الفائد بين عنا
0: بيعطي مسج في مداخلة شباب سريعا بعد إذنك باشمهندس. ألو
2: صباح
0: النور سيدي.
1: صوت
0: مش مسموع هلا.
2: ألو
0: تفضل. تفضل يا هلا.
2: يسعد صباحك لك ولا طيفه.
0: صباحك تفضل سيدي.
2: حياك الله. بدي اسال بالنسبه لقصه العدادات الذكيه.
0: هيك
2: انا لما اشحن بالبند القديم باخذ 10% الخصم. هيك العدادات الذكيه في اذا خصم ولا في
0: سؤال مهم جدا جدا جدا جدا جدا.
2: ايوه
3: هلا احنا مركز البلده القديمه له رمزيه عندنا ككهرباء الخليل وبلديه الخليل. وموضوع الشحن والخصم في البلد القديمة هذا نعتبره مقدس بالنسبة لنا. هلا بإمكان حتى الموظف الموظف اللي ما بده يستفيد بخدمة يابوس ينزل يشحن في المركز البلد القديمة وبيحصل خصم.
0: تمام.
3: بيقدر المواطن يشحن في مركز أي مركز وفي مركز البلد القديمة وفي مركز البلد القديمة بيحاضر خصم.
0: طيب مع هذا التطبيق هلا هون السؤال مع هذا التطبيق.
3: مع هذا التطبيق لا لأنه هذا التطبيق من خلال هي مقاصة بينه وبين الموظف وبين وزارة المالية. هلا إذا الموظف حب يشحن في مركز أو المواطن حب يشحن في مركز البلد القديمة.
0: لا هو بالآخر إحنا رايحين للتطبيق بالآخر عفوا رايحين لهذا العداد الجديد.
3: التطبيق
0: للعداد بقصد للعداد.
3: التطبيق ما بيعطي ميزة خصم. إحنا الخصم لنا حاليا متوفر في مركز البلد القديمة. التطبيق ما له علاقة في مركز.
0: نعم. يعني
3: لكن في إمكانية إنه المواطن يشحن مركز البلد القديمة ويحصل خصم.
0: نعم بلكي يكون في آلية لقدام إذا في توجه لاستبدال كل العدادات إنه تضل هاي الرمزية إنه الناس يعني حست إنه يعني عصفورين بحجر هو تواجد الناس هناك والقدسية اللي حضرتك حكيت عنها وهي يعني مهمة جدا إنه الناس لما بتاخد خصم تنزل على البلد القديمة منه بيكون في إعمار ورجل وناس وإلى آخره بس لما بنروح لهذا النوع من العدادات فببطل في يعني شيء بخص البلد القديمة. يا ريت يكون في إشي بهالتطبيق ما بعرف شو هو طبعا بس إن شاء الله هذا اللي بنتمناه. سيد حازم إذا ما
3: معك نعم.
0: بقول إنه إنه إنه هذا اللي بنتمناه إنه إذا النية هي التوجه لتركيب العدادات الذكية في كل البلد إنه يكون في شيء جزئية خاصة بالبلد القديمة ما بعرف شو هي بس ممكن يعني نلاقيها بشكل أو بآخر. بدي أشكر حضرتك سيد حازم النتشي مدير عام الكهرباء بالخليل شركة كهرباء الخليل بخصوص البدء إنه في عدد كبير من الناس قاعدة بتتوجه لهذا الموضوع استفادة من تطبيق يابوس اللي عملته الحكومة وبتصرف من خلاله 500 شيكل بروحه للاتصالات وللكهرباء.

طبعا وكمان نسائها برضو عزها. يعني هناك أيضا نساء ورائدات بمختلف المجالات بالخليل ترفع لهن القبعات. واسألوا اليوم في مراكز في مدارس في مؤسسات في هيئات في كثير شغل تدير سيدات قادرات على أن يكون في المكان والزمان المناسبين. وما شاء الله يعني كمان أثرهم جميل وعظيم ونبيل. فذكورية الأغنية بتخلي هيك أحيانا تستفز الموضوع أنه كمان عز الخليل بناسها بأهلها بكبارها بصغارها بشبابها برجالها بنسائها بكل تفاصيلها. برضو رجع كل لك كذا وكذا أحلى شادي. هاي ضايل شوية قهوة بنخلصها معكم قبل ما تخلص دقائق البرنامج اللي تقريبا خلصت.

أنا غششت المتابعين على منصة التيك توك إنه ليش البعوض بيختار حدا عن حدا. الموضوع ما إله علاقة بالدم ولا إله علاقة بفصيلة الدم ولا بطعم الدم، حلو ولا مر ولا مالح ولا دلع ولا ما فيش دم ولا دم تقيل ولا دم خفيف. الموضوع إله علاقة بكيمياء مختلفة تماما عن كل هاي الأفكار. إله علاقة بروائح بيصدرها الجسم من خلال بكتيريا على الجلد، من خلال تفاعلات كيميائية، من خلال كذا إلى آخره، بيستشعرها البعوض وتحديدا أنثى البعوض اللي قادرة على فك هاي الشفرة والوصول للجسم المناسب والدوران حوله والهبوط عليه وامتصاص الدم الذي يليق. وبعد هيك يبدو بيجي الذكر البعوض وراء أنثى البعوض لياخد حاجته من هذا الموضوع، أو ما بعرف إذا كانت هي بتوصل له الدم أو هي المسؤولة عن هذا الموضوع، لأنه في كثير من الكائنات الأنثى تقوم بكل العمل والسيد الأسد قاعد في الدار ما شاء الله، والست هي اللي رايحة وبتصيد وبتيجي زي ما هو موجود في مجتمعنا. بعض الحالات أيضا السيد قاعد في الدار بدخن وقاعد على الكنباية وبهالتيشيرت ولا بهالشلحة قاعد، والست هي اللي بتروح وبتيجي. الله يقويهم والله يعطيهم العافية. كان ظروف منعت شغل أو ظروف كانت أقوى أو قاسية، بس في ناس لا، يعني مش موضوع ظروف، موضوع رخاوة، موضوع تعود، موضوع إنه ما بدوش يشتغل في أي إشي، موضوع يعني أكثر من قصة وموضوع. فتحية لكل النساء العاملات، تحية لكل السيدات المدبرات والبناءات، تحية لكل الباحثين والباحثين والباحثات عن عمل كريم يمنع الحاجة. شكراً.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
5: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
6: لك. أيوة يلا شوت.
7: شو صار؟
8: علق النت.
9: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

0: بحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: راديو موال.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: تفاعل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: نقلا للاحداث المحليه،
5: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قابلات مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
4: متابعه لهموم المواطن،
5: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتيد يسوي مطرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتيد يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما تعرف تفلحكوا.
4: آخر الأخبار والتطورات،
6: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
5: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: يريد الله أن يلتقي بالإنسان عند مذبح لم تنحت حجارته وبلا درج، أي أن مكان العبادة والسجود لا ينبغي أن تتداخل فيه يد بشرية، لا في بنائه ولا في طريق الوصول إليه. أرجو أن تصحبني لنتحدث عن هذا الموضوع بأكثر تفصيل. أسعد الله.

أو أوقاتكم أصدقائي المستمعين. بكل سرور أرحب بكم ضمن برنامجنا كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي ندرس فيه معا أسفار الكتاب المقدس مع الأخ سهيل موسى حتى ننهي بنعمة الله دراسة الكتاب كله. أهلا وسهلا بكم معنا. زهرة تيوليب تزرع في الخريف، بصلة جافة خالية من الحياة، عديمة الشكل والألوان، لكن عندما يأتي الربيع تصبح البصلة الجافة زهرة يانعة بديعة الحسن والجمال. ولا عجب، فما كان واهبها الحياة بشر وما صنعتها يد إنسان، بل هو الله صنعها بقدرته، فهو الخالق المبدع، خالق كل الأكوان.

يا أيها السائر بين الحقول والوديان، تأمل سنابل الحقل كيف أصبحت وكيف كانت حبة مجردة في يوم من الأيام. تمهل قليلا وأمل الأذان، فللسنابل معك حديث، حديث يملأ النفس والوجدان، إنه حديث الحياة، الحياة بعد الموت، والجمال بعد الفساد، والمجد بعد الذل والهوان. فيا أيها الجسد الراقد، نم واسترح، قد رقدت في ضعف لكنك ستقوم في قوة. يوم يأتي ابن الإنسان، هذا هو عربون الحياة، أعطاه لنا يسوع لنحيا معه ونشاهد مجده المعد له منذ أول الأزمان، وهذا جواز الدخول مختوم بدمه، نحمله معنا في رحلة الحياة للدخول إلى تلك الأوطان. فإن كان في الطريق صليب هناك ساعة الوصول، سوف نلقيه عنا لنلبس أكاليل وتيجان، وإن كانت في العيون دمعة سوف يمسحها الله منا، فهذه السماء لا بكاء فيها ولا تعب ولا وجع ولا أحزان.

0: تعال بنا الآن نستمع إلى الأخ سهيل موسى في حديثه عن الرب يسوع الذي ذاق الموت ليصير موتنا حياة في السماء، فأحلى الأوقات.
1: أهلا بكم أصدقائي في صحبتي من جديد. أتطلع أن أقضي معكم وقتا مفيدا إذا أدعوكم حتى تدرسوا معي فقرة جديدة من سفر الخروج، فلا تضيعوا هذه الفرصة أرجوكم. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الناموس والوصايا العشر، وذلك ضمن تأملاتنا في الإصحاح 20 من سفر الخروج. قلنا أن الناموس ليس هو صورة طبق الأصل لفكر الله، بل هو التعبير عن فكر الله بالارتباط مع ما يجب أن يكون عليه الإنسان. يتطلب الناموس الطاعة الكاملة لأنه ناموس كامل، وبما أن الناموس هكذا فإن الإنسان لا يستطيع نوال الحياة بالناموس. الناموس هو إعلان عن الله الذي وضح الخط الفاصل بين الخطأ والصواب. كيف تعرف الصواب؟ الله يخبرك بذلك. الناموس لا يفرض نفسه، الله هو الذي يفرضه بتأثير كبير. كما لا يمكن الخلط بين مبدأي النعمة والناموس. عندما تضع الناموس والنعمة في نفس الكفة فإنك تسلب الناموس عظمته ومعناه. لا يوجد محبة ولا نعمة في الناموس، كما أن النعمة تسلب من صلاحها ومجدها إذا ما اختلطت بالناموس، تخلع عنها روعتها وجاذبيتها. كذلك فإن احتياجات الخاطئ لا تسد عندما يختلط الناموس بالنعمة. الناموس يضع أمامنا ما يجب أن يكون عليه الإنسان، أما النعمة فتخبرنا من هو الله. الناموس يقرر الواجب على الإنسان، والنعمة تظهر لنا حقيقة الله. الناموس مرآة كما رأينا، تكشف عن حالة الإنسان الفاسدة. كثيرون ينظرون إلى أنفسهم في المرآة ويظنون أنهم على ما يرام. لم يجعل الناموس من أي إنسان رجلا خاطئا، ولكنه كشف عن الحقيقة أن الإنسان خاطئ. رأينا أن الوصايا العشر تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول يتعامل مع علاقة الإنسان بالله، والقسم الثاني يتعامل مع علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. قلنا أن الله يدين الشرك وتعدد الآلهة. أي شيء تعطي نفسك له بكل انغماس يعتبر إلها لك. هناك من يعبد الخمر والجنس والمال. يجب أيضا عدم النطق باسم الله باطلا. ثم رأينا الوصية عن السبت. بعد ذلك تحدثنا عن الوصايا الاجتماعية. يجب أن يحصل الأب والأم على احترام وتقدير الأبناء. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، ولا تشتهم لغيرك. وصايا موجهة للفرد. إذا كان بإمكانك أن تزني فسيكون بإمكانك أن تسرق وتقتل إلى آخره. المسألة عبارة عن رزمة واحدة. إذا أخطأت في واحدة فأنت تخطئ في الكل. لقد أعطى الله أبناء الشعب القديم الشريعة الأدبية التي هي الوصايا العشر، ولكن يوجد في الناموس أكثر من الوصايا العشر. الله سيعطيهم جزءا هاما من هذا الناموس يتعامل مع الشرائع الاجتماعية، كما أنه سيعطيهم إرشادات تخص المذبح وبناء خيمة الاجتماع. يعطينا سفر اللاويين تفصيلا للخدمة في خيمة الاجتماع، وهذه كلها جزء من الناموس في رزمة واحدة.
2: نتابع قراءة ما تبقى من الأصحاح 20 بدءا من العدد 18.
0: وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن. ولما رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد وقالوا لموسى: تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لئلا نموت. فقال موسى للشعب: لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. فقال الرب لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل: أنتم رأيتم أنني من السماء تكلمت معكم، لا تصنعوا معي آلهة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب. مذبحا من التراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك. في كل الأماكن التي فيها أصنع الاسم ذكرا آتي إليك وأباركك. وإن صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنه منها منحوتة، إذا رفعت عليها إزميلك تدنسها، ولا تصعد بدرج إلى مذبحي كي لا تنكشف عورتك عليه.
1: عندما رأى أبناء الشعب البروق والرعود خافوا وابتعدوا عن الجبل، فقال موسى للشعب: لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. قدم الناموس مقياسا عاليا لأنه ناموس كامل ويتطلب الكمال، وإذا كنت تحاول الحصول على الخلاص عن طريق حفظ الناموس فعليك أن تكون كاملا، وإلا فلن تخلص بواسطة الناموس. أشكر الله أنه بالنعمة يستطيع أن يقبل أثيما مثلي ويخلصني. نعم، النعمة حقا تكشف عن صلاح الله وروعته. من المهم أن نرى لماذا ظهر الله بهذا الشكل للشعب. كان يريد أن يشدد على الحقيقة أنه الإله الحي. تذكر أنهم تربوا في مصر بين الأوثان، وبذلك عبدوا الأصنام، عبدوا المخلوق دون الخالق، والآن فإن الله يتحرك بقرب أكثر تجاه هؤلاء الناس. مع الوصايا العشر أعطى الله الشعب إرشادات تختص بالمذبح الذي تقدم عليه الذبائح، ويحكي المذبح عن الرب يسوع والدم الذي سفكه. كان هذا المذبح هو ما بنوه قبل خيمة الاجتماع. في كل مرة ارتحلوا فيها كانوا يبنون مذبحا. فقط عندما عملوا خيمة الاجتماع قاموا بصنع مذبح دائم نقلوه مع الخيمة حيثما ارتحلوا. مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك. في كل الأماكن التي فيها أصنع لاسمي ذكرا آتي إليك وأباركك. لا يوجد ذكر لتقديم ذبيحة الخطية على هذا المذبح. ذبيحة السلامة تظهر حاجة الإنسان للمصالحة مع الله، ويسوع المسيح هو الذي صالحنا مع الله وأرسى السلامة بدم صليبه. أما ذبيحة المحرقة فتحكي عن شخصية المسيح واستحقاقه وقدرته على الخلاص. إذن وجد هذا المذبح لتقديم ذبائح المحرقة والسلامة عليه فقط. وإن صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنه منها منحوتة، وإذا رفعت عليها إزميلك تدنسها. هناك درس هام في هذه الآية. أرادهم الله أن يبنوا مذبحا بسيطا بدون أي نقوش لتجميله. لم يرد الله الزينة بل أراد العبادة. واليوم ماذا عن عبادتنا لله؟ هل هي مجرد طقوس جميلة منمقة بأعذب الموسيقى وأبهر الأضواء؟ ماذا عن كنائسنا؟ هل هي مجرد مبان ضخمة وجميلة مليئة بالزخارف واللوحات الرائعة؟ هل هذا ما يريده الله حقا؟ لا عيب في هذه الأمور طالما أنها لا تسلب رسالة الصليب حقها، ولا تعيق القلب من التقرب إلى الله من أجل العبادة الحقة. في كل الأحوال الله لا يريد القشور الخارجية، بل يتطلع إلى القلب الأمين. لقد واجه بولس نفس المشكلة عندما ذهب إلى مدينة كورنثوس، حيث وجد الكهنة يمارسون خطايا الوثنيين. وعندما جاء إليهم بولس أرادوا أن يحاوروه ويناقشوه ويظهروا بأنهم مثقفون. اسمع ما قاله لهم: لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. صديقي، إذا ترك المسيح وصليبه خارج رسالة الكنيسة فهي ليست كنيسة حقيقية مهما عظم شأنها ومبناها. ولا تصعد بدرج إلى مذبحي لكي لا تنكشف عورتك علي. في هذه الآية يحكي الله عن الجسد، فهو لا يريد أن يدخل الجسد في العبادة أو الخدمة أو أي شيء آخر يتعلق به. يحكى عن واعظ ذهب إلى شيوخ الكنيسة بعد اجتماع صباح الأحد وقال لهم وهو منفعل: كانت عظة اليوم أفضل عظة قلتها في حياتي. لا نحتاج إلى عرض الجسد في الخدمة والمنبر والكنيسة، نحتاج أن نكرز بيسوع المسيح وإياه مصلوب. نعم أخي المستمع، يريد الله أن يلتقي بالإنسان عند مذبح لم تنحت حجارته وبلا درج، أي أن مكان العبادة والسجود لا ينبغي أن تتداخل فيه يد بشرية، لا في بنائه ولا في طريق الوصول إليه. والتداخل في البناء يدنسه، كما أن التداخل في الوصول إليه يكشف عن عورة الإنسان وعريه. ومن ذا الذي يتجاسر وهو في ثوب نجاسته أو في حالة عريه أن يقترب إلى الله أو يقف للسجود أمامه؟ نأتي الآن إلى الإصحاح 21 وإلى التشريعات الاجتماعية، وهي هامة جدا للشعب لأنهم عاشوا في مصر حياة العبودية وليس تلك الحياة الاجتماعية الكريمة. هنا نرى تنازل الله العجيب الذي يهتم بكل أمور الإنسان، فمع أنه رب السماء والأرض إلا أنه يتنازل للفصل في المسائل التي تقوم بين الإنسان وأخيه، ويضع الأحكام المتعلقة بمثل موت ثور أو رهن ثوب أو فقدان سن لعبد. فمن مثل الرب إلهنا يتنازل ليهتم بكل الأمور ويدير دفة المسكونة بعدل؟ حقا إن تعالى اسمه يهتم بالنملة الصغيرة التي تسير على الأرض كما يقود الملائكة في السماء، وهكذا يتنازل لينظم تحركات النجوم في أفلاكها كما يهتم بسقوط عصفور واحد.
2: من أجل تأملاتنا نقرأ الأعداد الستة الأولى من الأصحاح 21.
0: وهذه هي الأحكام التي تضع أمامهم: إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم، وفي السابعة يخرج حرا مجانا. إن دخل وحده فوحده يخرج، إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه. إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات، فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده. ولكن إن قال العبد: أحب سيدي وامرأتي وأولادي، لا أخرج حرا، يقدمه سيده إلى الله ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة، ويثقب سيده أذنه بالمثقب فيخدمه إلى الأبد.
1: هذا يبين أن الشعب العبراني القديم لا يمكن أن يجعل من إخوته عبيدا، كما أن هذا القانون يطلق العبد حرا بعد 7 سنين من عبوديته. ولو تزوج خلال فترة خدمته فبإمكانه أن يأخذ زوجته معه، ولكن إذا كانت زوجته عبدة أصلا عند سيده فعليه أن يتركها هناك. والعبد إذا كان يحب زوجته وسيده ويبغي أن يبقى في خدمة سيده، فإن سيده يثقب أذنه فيخدم سيده إلى الأبد. لماذا تراني مستمعي أتحدث عن هذه التفاصيل التي تبدو غير مهمة؟ لأنها صورة للرب يسوع المسيح الذي أتى إلى عالمنا ولبس بشريتنا بينما كنا نحن عبيدا للخطية. كان بإمكانه أن يتركنا ويرجع إلى السماء وإلى مجده الرفيع دون أن يجتاز أبواب الموت. لم يكن مجبرا أن يذهب إلى موت الصليب، ولكنه نزل إلى الأرض طوعا وصار مثلنا، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. يخبرنا المزمور 40 من عدد 6 إلى 8 ما يلي: بذبيحة وتقدمة لم تسر، أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. حينئذ قلت: ها أنا ذا جئت، بدرج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي، سررت وشريعتك في وسط أحشائي. وهنا الحديث عن المسيح كما يؤكده كاتب رسالة العبرانيين في العهد الجديد. أقرأ لك من الإصحاح العاشر والعدد الخامس: لذلك عند دخوله إلى العالم يقول: ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا، بمحرقات وذبائح للخطية لم تسر. ثم قلت: ها أنا ذا أجيء، في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. إذ يقول آنفا: إنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها، التي تقدم حسب الناموس. ثم قال: ها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله. ينزع الأول لكي يثبت الثاني. لقد اختار يسوع أن يخدمنا، ولم يشأ أن يطلق حرا بدوننا، لأنه أحب عروسه وأحب الخطاة. من هنا أطاع حتى الموت، موت الصليب، ليخلصنا من عبودية الخطية. يا لها من صورة رائعة للمسيح نراها في إعطاء الناموس.
2: نقرأ الآن من العدد 12 وحتى 19 من الأصحاح 21:
0: من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا، ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده، فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه. وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر، فمن عند مذبحي تأخذه للموت. ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا، ومن سرق إنسانا وباعه أو وجد في يده يقتل قتلا، ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلا. وإذا تخاصم رجلان فضرب أحدهما الآخر بحجر أو بلكمة ولم يقتل بل سقط في الفراش، فإن قام وتمشى خارجا على عكاسه يكون الضارب بريئا، إلا أنه يعوض عطلته وينفق على شفائه.
1: من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا، هذه الآية هي أساس الحكم بالإعدام. كثيرون يعتقدون أن الوصية لا تقتل تنطبق على الحكومات بعدم المعاقبة بالإعدام، ولكن هذا غير صحيح. ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده، فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه. كان هناك 6 مدن للملجأ في الأرض موزعة بطريقة مناسبة ليهرب إليها القاتل حتى تتم تسوية المسألة، وسنتحدث عن هذه المدن في دراسات لاحقة. وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر، فمن عند مذبحي تأخذه للموت. إذا ارتكب إنسان ما جريمة قتل متعمد فإنه يقتل، أما إذا قتل وهو يدافع عن نفسه بدون قصد فإنه لا يقتل. ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا، هذه حماية الله للبيت. ومن سرق إنسانا وباعه أو وجد في يده يقتل قتلا، الله لم يوافق أبدا على العبودية بل أدانها. كان الأمر شائعا في تلك الأيام وتعامل الله معه. كذلك فإن المسؤول عن الإساءة الجسدية عليه أن يعوض المسيء إليه عن الوقت والتكاليف الطبية. هذه الشرائع والشرائع الأخرى الموجودة في بقية الإصحاح تشكل أساس القوانين في عالمنا اليوم، وهو فعلا أساس جيد لأمة متحضرة. يلخص العددان 24 والـ25 كل الموضوع: وعينا بعين، وسنا بسن، ويدا بيد، ورجلا برجل، وكيا بكي، وجرحا بجرح، ورضا برض. بكلمات أخرى، هذا هو قانون التبادل. لا بد من إرساء القانون من أجل النظام وحماية الحياة البشرية والممتلكات. وهنا نجد الله يرسي أحكامه بكل دقة وصرامة، لأن الناموس كامل. كل مسألة وكل عقدة وكل مطلب صدرت عنها أحكام بدون محاباة أو تمييز بين غني وفقير وبين شريف ووضيع، لأن الميزان الذي وزنت فيه تلك الأمور كان ميزانا إلهيا دقيقا. من ناحية أخرى تكشف لنا هذه التفاصيل انحطاط الإنسان وفساد قلبه. نعم، الإنسان قابل لارتكاب الجرائم والمخالفات والمحرمات، لقد انحط إلى أسفل درجات الرذيلة وانغمس في الفساد من رأسه إلى أخمص قدمه، فلم تعد في جسمه نقطة خالية من الشر، ولكن شدة الإثم أظهرت كمال فاعلية دم المسيح الكافي لتطهير الإنسان. وأول الخطاة يقدر عند إيمانه بالمسيح أن يتمتع بتطهيره.
2: شكرا لله أننا لا نعتمد على الناموس في خلاصنا، يوجد من يمد لنا يد النعمة لخلاصنا، إنه شخص الرب يسوع المسيح. أتركك في سلامه ورعايته، وإلى اللقاء.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

سوري أصيل، أنا خليجي أصيل، أنا جزائري خصيل، أنا ليبي أصيل، أنا مغربي أصيل،

ما أزعجت مخي سألت قالوا تكتيك يا جاهل ونرخوني نشد ونشدوني نخيط هيك انشهرنا.

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا

0: يوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
1: راديو موال

بكم شاي من تراب المشوا عليها الأحباب وهالغرب.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

0: لفرحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟
4: رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
4: علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول جول
7: جول. لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
8: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
9: راديو موال

الحق افهم ان انا عندي مبدأ طول حياتي بدي فرصة وفرصتين والتالتة لا مش هعيش محبوسة في سجن قلق هبقى حرة وعندي حق

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
6: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
7: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا. من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

يومي أنا وإختي وأمي وباي ونحس بأمان رجعت لقلنا فرحتنا.

0: فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: وسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: بحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟
3: رونالدو رونالدو
4: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

أبي حزن ببوح الحجرة وجع بهذا الصدر يغمد خنجرة هي حيرة مثل الهزيمة مرة ما للعروبة كالحطام المبعثرة أنا نظرت رأيت موتا صارخا لكأنما وطن العروبة مقبرة في القدس ما في القدس أو في غزة قد عاث صهيون وأرسل عسكرة بغداد أو في الشام جرح واحد من فخخ الوطن الجميل وفجر والشعب بين الرعب أضحى دمعة مذ أظهر الإرهاب فينا مظهرة والدين دين الله إلا أنه لم يرضى شيخ الإفك حتى زور والكاذبون العابثون أوغروا

وترى الذي قد باع غدرا ضاحكا ويراه أمرا داعيا للمفخرة. هل ثورة الأحرار دم موطنا شتان من يبنيه أو من دمره؟ في كل شبر من ثرانا لوعة، في كل ركن من مدانا مجزرة.

قل يا أبي هل ضاع حقا حلمنا ما عاد فينا خالد أو عنترة وهل للعروبة لم تعد إلا أسا في قلب من

0: محمد رمضان يستحق أن يكون الأعلى أجرا.
1: يعني محمد رمضان في اعتقادي في يقيني لا يحتاج لعدو، يعني هو عدو نفسي.
2: هل الشهرة ما انت تبقى نفسك ما بدل
3: هو ده زوج

0: مين؟
1: احنا بننتقد تصرف محمد رمضان. عربيتين يا محمد بيه رمضان.
2: كتاب ايه؟
1: 8 مليون
2: جنيه
1: محمد رمضان.
2: اتبرعت. الحكومية بقت ابتزال.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: يريد الله أن يلتقي بالإنسان عند مذبح لم تنحت حجارته وبلا درج، أي أن مكان العبادة والسجود لا ينبغي أن تتداخل فيه يد بشرية، لا في بنائه ولا في طريق الوصول إليه. أرجو أن تصحبني لنتحدث عن هذا الموضوع بأكثر تفصيل.
3: أسعد الله أوقاتكم أصدقائي المستمعين. سرور أرحب بكم ضمن برنامجنا كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي ندرس فيه معا أسفار الكتاب المقدس مع الأخ سهيل موسى حتى ننهي بنعمة الله دراسة الكتاب كله. أهلا وسهلا بكم معنا. زهرة تيوليب تزرع في الخريف، بصلة جافة خالية من الحياة، عديمة الشكل والألوان، لكن عندما يأتي الربيع تصبح البصلة الجافة زهرة يانعة بديعة الحسن والجمال. ولا عجب، فما كان واهبها الحياة بشر وما صنعتها يد إنسان، بل هو الله صنعها بقدرته، فهو الخالق المبدع، خالق كل الأشياء.

يا أيها السائر بين الحقول والوديان، تأمل سنابل الحقل كيف أصبحت وكيف كانت حبة مجردة في يوم من الأيام. تمهل قليلا وأمل الأذان، فللسنابل معك حديث، حديث يملأ النفس والوجدان، إنه حديث الحياة، الحياة بعد الموت، والجمال بعد الفساد، والمجد بعد الذل والهوان. فيا أيها الجسد الراقد، نم واسترح، قد رقدت في ضعف لكنك ستقوم في قوة. يوم يأتي ابن الإنسان، هذا هو عربون الحياة، أعطاه لنا يسوع لنحيا معه ونشاهد مجده المعد له منذ أول الأزمان. وهذا جواز الدخول مختوم بدمه، نحمله معنا في رحلة الحياة للدخول إلى تلك الأوطان. فإن كان في الطريق صليب هناك ساعة الوصول، سوف نلقيه عنا لنلبس أكاليل وتيجان، وإن كانت في العيون دمعة سوف يمسحها الله منا. فهذه السماء لا بكاء فيها ولا تعب ولا وجع ولا أحزان.

0: تعال بنا الآن نستمع إلى الأخ سهيل موسى في حديثه عن الرب يسوع الذي ذاق الموت ليصير موتنا حياة في السماء، فأحلى الأوقات.
1: أهلا بكم أصدقائي في صحبتي من جديد. أتطلع أن أقضي معكم وقتا مفيدا إذا أدعوكم حتى تدرسوا معي فقرة جديدة من سفر الخروج، فلا تضيعوا هذه الفرصة أرجوكم. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الناموس والوصايا العشر، وذلك ضمن تأملاتنا في الإصحاح 20 من سفر الخروج. قلنا أن الناموس ليس هو صورة طبق الأصل لفكر الله، بل هو التعبير عن فكر الله بالارتباط مع ما يجب أن يكون عليه الإنسان. يتطلب الناموس الطاعة الكاملة لأنه ناموس كامل، وبما أن الناموس هكذا فإن الإنسان لا يستطيع نوال الحياة بالناموس. الناموس هو إعلان عن الله الذي وضح الخط الفاصل بين الخطأ والصواب. كيف تعرف الصواب؟ الله يخبرك بذلك. الناموس لا يفرض نفسه، الله هو الذي يفرضه بتأثير كبير. كما لا يمكن الخلط بين مبدأي النعمة والناموس. عندما تضع الناموس والنعمة في نفس الكفة فإنك تسلب الناموس عظمته ومعناه. لا يوجد محبة ولا نعمة في الناموس، كما أن النعمة تسلب من صلاحها ومجدها إذا ما اختلطت بالناموس، تخلع عنها روعتها وجاذبيتها. كذلك فإن احتياجات الخاطئ لا تسد عندما يختلط الناموس بالنعمة. الناموس يضع أمامنا ما يجب أن يكون عليه الإنسان، أما النعمة فتخبرنا من هو الله. الناموس يقرر الواجب على الإنسان، والنعمة تظهر لنا حقيقة الله. الناموس مرآة كما رأينا، تكشف عن حالة الإنسان الفاسدة. كثيرون ينظرون إلى أنفسهم في المرآة ويظنون أنهم على ما يرام. لم يجعل الناموس من أي إنسان رجلا خاطئا، ولكنه كشف عن الحقيقة أن الإنسان خاطئ. رأينا أن الوصايا العشر تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول يتعامل مع علاقة الإنسان بالله، والقسم الثاني يتعامل مع علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. قلنا أن الله يدين الشرك وتعدد الآلهة. أي شيء تعطي نفسك له بكل انغماس يعتبر إلها لك. هناك من يعبد الخمر والجنس والمال. يجب أيضا عدم النطق باسم الله باطلا. ثم رأينا الوصية عن السبت. بعد ذلك تحدثنا عن الوصايا الاجتماعية. يجب أن يحصل الأب والأم على احترام وتقدير الأبناء. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، ولا تشتهم لغيرك. وصايا موجهة للفرد. إذا كان بإمكانك أن تزني فسيكون بإمكانك أن تسرق وتقتل إلى آخره. المسألة عبارة عن رزمة واحدة. إذا أخطأت في واحدة فأنت تخطئ في الكل. لقد أعطى الله أبناء الشعب القديم الشريعة الأدبية التي هي الوصايا العشر، ولكن يوجد في الناموس أكثر من الوصايا العشر. الله سيعطيهم جزءا هاما من هذا الناموس يتعامل مع الشرائع الاجتماعية، كما أنه سيعطيهم إرشادات تخص المذبح وبناء خيمة الاجتماع. يعطينا سفر اللاويين تفصيلا للخدمة في خيمة الاجتماع، وهذه كلها جزء من الناموس في رزمة واحدة.
2: نتابع قراءة ما تبقى من الأصحاح 20 بدءا من العدد 18.
0: وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن. ولما رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد وقالوا لموسى: تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لئلا نموت. فقال موسى للشعب: لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. فقال الرب لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل: أنتم رأيتم أنني من السماء تكلمت معكم، لا تصنعوا معي آلهة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب. مذبحا من التراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك. في كل الأماكن التي فيها أصنع الاسم ذكرا آتي إليك وأباركك. وإن صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنه منها منحوتة، إذا رفعت عليها إزميلك تدنسها، ولا تصعد بدرج إلى مذبحي كي لا تنكشف عورتك عليه.
1: عندما رأى أبناء الشعب البروق والرعود خافوا وابتعدوا عن الجبل، فقال موسى للشعب: لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. قدم الناموس مقياسا عاليا لأنه ناموس كامل ويتطلب الكمال. وإذا كنت تحاول الحصول على الخلاص عن طريق حفظ الناموس فعليك أن تكون كاملا، وإلا فلن تخلص بواسطة الناموس. أشكر الله أنه بالنعمة يستطيع أن يقبل أثيما مثلي ويخلصني. نعم، النعمة حقا تكشف عن صلاح الله وروعته. من المهم أن نرى لماذا ظهر الله بهذا الشكل للشعب. كان يريد أن يشدد على الحقيقة أنه الإله الحي. تذكر أنهم تربوا في مصر بين الأوثان، وبذلك عبدوا الأصنام، عبدوا المخلوق دون الخالق، والآن فإن الله يتحرك بقرب أكثر تجاه هؤلاء الناس. مع الوصايا العشر أعطى الله الشعب إرشادات تختص بالمذبح الذي تقدم عليه الذبائح، ويحكي المذبح عن الرب يسوع والدم الذي سفكه. كان هذا المذبح هو ما بنوه قبل خيمة الاجتماع. في كل مرة ارتحلوا فيها كانوا يبنون مذبحا. فقط عندما عملوا خيمة الاجتماع قاموا بصنع مذبح دائم نقلوه مع الخيمة حيثما ارتحلوا. مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك. في كل الأماكن التي فيها أصنع لاسمي ذكرا آتي إليك وأباركك. لا يوجد ذكر لتقديم ذبيحة الخطية على هذا المذبح. ذبيحة السلامة تظهر حاجة الإنسان للمصالحة مع الله، ويسوع المسيح هو الذي صالحنا مع الله وأرسى السلامة بدم صليبه. أما ذبيحة المحرقة فتحكي عن شخصية المسيح واستحقاقه وقدرته على الخلاص. إذن وجد هذا المذبح لتقديم ذبائح المحرقة والسلامة عليه فقط. وإن صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنه منها منحوتة، وإذا رفعت عليها إزميلك تدنسها. هناك درس هام في هذه الآية. أرادهم الله أن يبنوا مذبحا بسيطا بدون أي نقوش لتجميله. لم يرد الله الزينة بل أراد العبادة. واليوم ماذا عن عبادتنا لله؟ هل هي مجرد طقوس جميلة منمقة بأعذب الموسيقى وأبهر الأضواء؟ ماذا عن كنائسنا؟ هل هي مجرد مبان ضخمة وجميلة مليئة بالزخارف واللوحات الرائعة؟ هل هذا ما يريده الله حقا؟ لا عيب في هذه الأمور طالما أنها لا تسلب رسالة الصليب حقها، ولا تعيق القلب من التقرب إلى الله من أجل العبادة الحقة. في كل الأحوال الله لا يريد القشور الخارجية، بل يتطلع إلى القلب الأمين. لقد واجه بولس نفس المشكلة عندما ذهب إلى مدينة كورنثوس، حيث وجد الكهنة يمارسون خطايا الوثنيين. وعندما جاء إليهم بولس أرادوا أن يحاوروه ويناقشوه ويظهروا بأنهم مثقفون. اسمع ما قاله لهم: لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. صديقي، إذا ترك المسيح وصليبه خارج رسالة الكنيسة فهي ليست كنيسة حقيقية مهما عظم شأنها ومبناها. ولا تصعد بدرج إلى مذبحي لكي لا تنكشف عورتك عليه. في هذه الآية يحكي الله عن الجسد، فهو لا يريد أن يدخل الجسد في العبادة أو الخدمة أو أي شيء آخر يتعلق به. يحكى عن واعظ ذهب إلى شيوخ الكنيسة بعد اجتماع صباح الأحد وقال لهم وهو منفعل: كانت عظة اليوم أفضل عظة قلتها في حياتي. لا نحتاج إلى عرض الجسد في الخدمة والمنبر والكنيسة، نحتاج أن نكرز بيسوع المسيح وإياه مصلوب. نعم أخي المستمع، يريد الله أن يلتقي بالإنسان عند مذبح لم تنحت حجارته وبلا درج، أي أن مكان العبادة والسجود لا ينبغي أن تتداخل فيه يد بشرية، لا في بنائه ولا في طريق الوصول إليه. والتداخل في البناء يدنسه، كما أن التداخل في الوصول إليه يكشف عن عورة الإنسان وعريه. ومن ذا الذي يتجاسر وهو في ثوب نجاسته أو في حالة عريه أن يقترب إلى الله أو يقف للسجود أمامه؟ نأتي الآن إلى الإصحاح 21 وإلى التشريعات الاجتماعية، وهي هامة جدا للشعب لأنهم عاشوا في مصر حياة العبودية وليس تلك الحياة الاجتماعية الكريمة. هنا نرى تنازل الله العجيب الذي يهتم بكل أمور الإنسان، فمع أنه رب السماء والأرض إلا أنه يتنازل للفصل في المسائل التي تقوم بين الإنسان وأخيه، ويضع الأحكام المتعلقة بمثل موت ثور أو رهن ثوب أو فقدان سن لعبد. فمن مثل الرب إلهنا يتنازل ليهتم بكل الأمور ويدير دفة المسكونة بعدل؟ حقا إن تعالى اسمه يهتم بالنملة الصغيرة التي تسير على الأرض كما يقود الملائكة في السماء، وهكذا يتنازل لينظم تحركات النجوم في أفلاكها كما يهتم بسقوط عصفور واحد.
2: من أجل تأملاتنا نقرأ الأعداد الستة الأولى من الأصحاح 21.
0: وهذه هي الأحكام التي تضع أمامهم: إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم، وفي السابعة يخرج حرا مجانا. إن دخل وحده فوحده يخرج، إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه. إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات، فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده. ولكن إن قال العبد: أحب سيدي وامرأتي وأولادي، لا أخرج حرا، يقدمه سيده إلى الله ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة، ويثقب سيده أذنه بالمثقب فيخدمه إلى الأبد.
1: هذا يبين أن الشعب العبراني القديم لا يمكن أن يجعل من إخوته عبيدا، كما أن هذا القانون يطلق العبد حرا بعد 7 سنين من عبوديته. ولو تزوج خلال فترة خدمته فبإمكانه أن يأخذ زوجته معه، ولكن إذا كانت زوجته عبدة أصلا عند سيده فعليه أن يتركها هناك. والعبد إذا كان يحب زوجته وسيده ويبغي أن يبقى في خدمة سيده، فإن سيده يثقب أذنه فيخدم سيده إلى الأبد. لماذا تراني مستمعي أتحدث عن هذه التفاصيل التي تبدو غير مهمة؟ لأنها صورة للرب يسوع المسيح الذي أتى إلى عالمنا ولبس بشريتنا بينما كنا نحن عبيدا للخطية. كان بإمكانه أن يتركنا ويرجع إلى السماء وإلى مجده الرفيع دون أن يجتاز أبواب الموت. لم يكن مجبرا أن يذهب إلى موت الصليب، ولكنه نزل إلى الأرض طوعا وصار مثلنا، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. يخبرنا المزمور 40 من عدد 6 إلى 8 ما يلي: بذبيحة وتقدمة لم تسر، أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. حينئذ قلت: ها أنا ذا جئت، بدرج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي، سررت وشريعتك في وسط أحشائي. وهنا الحديث عن المسيح كما يؤكده كاتب رسالة العبرانيين في العهد الجديد. أقرأ لك من الإصحاح العاشر والعدد الخامس: لذلك عند دخوله إلى العالم يقول: ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا، بمحرقات وذبائح للخطية لم تسر. ثم قلت: ها أنا ذا أجيء، في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. إذ يقول آنفا: إنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها، التي تقدم حسب الناموس. ثم قال: ها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله. ينزع الأول لكي يثبت الثاني. لقد اختار يسوع أن يخدمنا، ولم يشأ أن يطلق حرا بدوننا، لأنه أحب عروسه وأحب الخطاة. من هنا أطاع حتى الموت، موت الصليب، ليخلصنا من عبودية الخطية. يا لها من صورة رائعة للمسيح نراها في إعطاء الناموس.
2: نقرأ الآن من العدد 12 وحتى 19 من الأصحاح 21:
0: من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا، ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده، فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه. وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر، فمن عند مذبحي تأخذه للموت. ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا، ومن سرق إنسانا وباعه أو وجد في يده يقتل قتلا، ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلا. وإذا تخاصم رجلان فضرب أحدهما الآخر بحجر أو بلكمة ولم يقتل بل سقط في الفراش، فإن قام وتمشى خارجا على عكاسه يكون الضارب بريئا، إلا أنه يعوض عطلته وينفق على شفائه.
1: من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا. هذه الآية هي أساس الحكم بالإعدام. كثيرون يعتقدون أن الوصية لا تقتل تنطبق على الحكومات بعدم المعاقبة بالإعدام، ولكن هذا غير صحيح. ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده، فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه. كان هناك 6 مدن للملجأ في الأرض موزعة بطريقة مناسبة ليهرب إليها القاتل حتى تتم تسوية المسألة، وسنتحدث عن هذه المدن في دراسات لاحقة. وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر، فمن عند مذبحي تأخذه للموت. إذا ارتكب إنسان ما جريمة قتل متعمد فإنه يقتل، أما إذا قتل وهو يدافع عن نفسه بدون قصد فإنه لا يقتل. ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا، هذه حماية الله للبيت. ومن سرق إنسانا وباعه أو وجد في يده يقتل قتلا. الله لم يوافق أبدا على العبودية بل أدانها. كان الأمر شائعا في تلك الأيام وتعامل الله معه. كذلك فإن المسؤول عن الإساءة الجسدية عليه أن يعوض المسيء إليه عن الوقت والتكاليف الطبية. هذه الشرائع والشرائع الأخرى الموجودة في بقية الإصحاح تشكل أساس القوانين في عالمنا اليوم، وهو فعلا أساس جيد لأمة متحضرة. يلخص العددان 24 و25 كل الموضوع: وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وكيا بكي وجرحا بجرح ورضا برض. بكلمات أخرى، هذا هو قانون التبادل. لا بد من إرساء القانون من أجل النظام وحماية الحياة البشرية والممتلكات. وهنا نجد الله يرسي أحكامه بكل دقة وصرامة، لأن الناموس كامل. كل مسألة وكل عقدة وكل مطلب صدرت عنها أحكام بدون محاباة، أو تمييز بين غني وفقير وبين شريف ووضيع، لأن الميزان الذي وزنت فيه تلك الأمور كان ميزانا إلهيا دقيقا. من ناحية أخرى تكشف لنا هذه التفاصيل انحطاط الإنسان وفساد قلبه. نعم، الإنسان قابل لارتكاب الجرائم والمخالفات والمحرمات، لقد انحط إلى أسفل درجات الرذيلة وانغمس في الفساد من رأسه إلى أخمص قدمه، فلم تعد في جسمه نقطة خالية من الشر، ولكن شدة الإثم أظهرت كمال فاعلية دم المسيح الكافي لتطهير الإنسان. وأول الخطاة يقدر عند إيمانه بالمسيح أن يتمتع بتطهيره.
2: شكرا لله أننا لا نعتمد على الناموس في خلاصنا. يوجد من يمد لنا يد النعمة لخلاصنا، إنه شخص الرب يسوع المسيح. أتركك في سلامه ورعايته، وإلى اللقاء.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

0: 101.7 راديو موال.
1: دوبوني وحيروني عذبوني أحلى أحلى أحلى أه يا ناري من أفكاري

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM.